رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه،

لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب.

0: ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك.

sleep.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كان.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيف.

0: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكاتهما الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية. سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة. سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. استئناف الدراسة اليوم واستعدادات مكثفة للفصل الأخير. إحياء لموروث الاستقبال الأصيل الفجر تحتفي بحجاج بيت الله الحرام. الإمارات للمكتبات تستعرض في وارسو للكتاب دور المكتبات في نشر المعرفة. إقليميا ودوليا، النيابة العامة البحرينية تأمر بحبس 41 متهما في قضية التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي يعين توم بارك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. النمسا توقف 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش. مقتل 8 أشخاص بينهم رضيع بحادث سير غرب تركيا. في الاقتصاد، غرف دبي تعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. وفي الرياضة، منتخب الإمارات لألعاب القوى الرابع في الترتيب العام ببطولة آسيا. شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس الاتحاد للكوميتية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: وهذه الدار محروسة، جيش مدرب ومعدود، يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليها الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة يضرب بها المثل، مو محليا بل عربية بل عالمية. اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف اني اكون واحد منكم اليوم. افتخر انا وانت وعيال زايد.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان النكد.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، صباح البدايات الجميلة، بداية الأسبوع، بداية الشهر، وبداية الدوام بعد الإجازة. ربي يجعل هذا اليوم يا رب العالمين مليء بالمسرات وجبر الخواطر وتيسير الأمور وتحقيق الأمنيات. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا دائما عبر أثير الإمارات لفجيرة. نبدأ وياكم يوم جديد ونيسعد صباحك، ومع البداية قبل تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم موضوع نقاشنا مستمعينا بيسعد صباحك، يعني احنا ما ودنا نقول الكلمة لكن هي اكتئاب ما بعد الإجازة، هل هذا الشيء حقيقي أو مجرد مبالغ؟ بعد انتهاء الإجازات الأعياد بعض الأشخاص يشعر بالحزن، انخفاض المزاج أو حتى فقدان الحماس أن يرجع إلى الروتين اليومي. فخبرونا هل أنتم من هذه الأشخاص أو بالعكس، يعني بدون ما تحس تكون أنت أنشط وأسعد خلال وجودك في العمل. ودائما نبدأ صباحنا باللهم احفظ الإمارات يا رب العالمين.

0: سعد صباحك أقوال في سعد صباحك.
1: في مراحل الدراسة الله يسلمك كان يصر دائما في أنه يحضر في أول يوم أدخل في المدرسة، وكذلك أحرص على دخولي الجامعة ودخولي إلى مدرسة داخلية في بريطانيا. كذلك أول يوم كان يحاول أنه يحضر على طبعا مشاغله هذه، ونحن يعني نتفهم طبعا وضعه وأشغاله، ولكن هو يصر على أن حضور أول يوم خاصة يعني، وطبعا آخر يوم في التخرج. فهذا يبقى أثر كبير بالنسبة لنا طبعا، فهذا كان لي والإخواني كلهم يعني، وكذلك المواقف يعني كنا نحن نتكلم عن أكثر مواضيع أوقات اللي نتعلمها في الدراسة وغيره، وكان حوار مفتوح يعني معه، وننظر لنظرته هو يعني للمواضيع اللي هي بالنسبة لنا صغيرة ودراسية، ولكن يعطينا زاوية ما نكون ننظر لها في هذا العمر يعني. هو طبعا نفعتنا وايد هذه، وخلتنا نتفتح وننظر للأمور أكبر ما على عمرنا هذاك وعلى معرفتنا يعني. فكان في مواقف كثيرة، وطبعا في دراسة في بريطانيا كان أصر إنه يسوينا معاش معين ولازم نعيش على هذا المعاش، وكان حتى المعاش أقل من اللي يستلمون المبتعثين من الدولة. فقلنا طعمك ما يستوي، وهذا لندن وكان يصر على هذا يعني المدى أول كم من سنة، وكنا ما نفهم هذاك الوقت وإنه ليش وما ليش وهذا الأشياء، وكان يصر على راية لين طبعا بعد ما تخرجنا وبعد ما رجعنا ففهمنا مغزى من هذا الشيء، وشفنا نحن بعض الأمثلة في أيام الدراسة يعني، وفي الناس اللي كان عندهم كل الفرص للأسف يعني ما استغلوا دراستهم ولا استفادوا منها أكثر. فكان له هاي حكمة شيخ حمد كان له درس كبير بالنسبة منها من إدارة المال، ومنها من الحمد والشكر على كل شيء، والتقدير لكل شيء اللي عندك يكون يعني. فهذه من أهم طبعا الدروس، ومن غيرها التوجيه المعنوي والإرشاد يعني. في هذا الوقت كنا في مرحلة بين 16 إلى 20 سنة، تكون أنت تبى هذا وتبى هذا وتبى هذا، وما يكون الإنسان عنده توجه واضح يعني. فكان دائما كلمتين ثلاث يخليك تفتح عينك على أشياء وتشوف شو الأفود في هذه
0: أقوال في يسعد صباحك.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا موضوع نقاشنا عن يعني بعض الأشخاص يشعر مع العودة للعمل خاصة بعد الإجازة أن ضغوط العمل ترجع بشكل مفاجئ بعد فترة من الراحة. يمكن الشخص هذا يعني يتخلص من التوتر وضغط العمل ويرجع فجأة للعمل. في ناس يعني حقيقة يشعر بكآبة كذي. بعض الأشخاص بإمكانه أن لا يعني ترجع

أصلاً بحاجة لإجازة أو أن أنت تكمل إجازتك. إذا كنت تشعر بانخفاض الطاقة والشعور بإرهاق مستمر في العمل، إذا كنت تعصب بسرعة من المشكلات الصغيرة اللي في بيئة العمل، يعني بدل ما تحلها تتنرفز، حتى ما قادر تتأقلم مع تحديات العمل. فلهالسبب هذا دليل يعني يقول لك إنه لا خلاص لازم تاخذ إجازة. وبعد في مقال في جريدة الإمارات اليوم تكلمت عن أطباء يعني حذروا تحذير حقيقي من اكتئاب ما بعد الإجازة أو صدمة العودة للدوام، وأكدوا أن يعني ممكن يتسبب بمشكلات صحية ونفسية تأثر على النشاط وعلى الإنتاجية وجودة الحياة بعد العودة من الإجازات الطويلة. فخبرونا هل هذا كلام أو حقيقة؟ يعني بالعكس، الواحد كذي يخذ إجازة يرجع نشيط سعيد مستانس نفسه مفتوحة كذي على العمل أو العكس. بإمكانكم دائما التواصل على 0922 3151515 رقم الواتساب، وخلكم ويانا.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: نقاشنا مستمعينا اليوم عن اكتئاب ما بعد الإجازة، هل هي حقيقة أو مبالغة؟ الدراسات تشير أن الأشخاص اللي يخططون للعودة التدريجية لأعمالهم ويحتفظون ببعض الأنشطة الممتعة بعد الإجازة يتأقلمون بشكل أفضل. يعني حتى بعد ما تخلص الإجازة والواحد يرجع للعمل لا يوقف الأشياء اللي كان يسويها، يعني تجمعات الأصدقاء خلال إجازة نهاية الأسبوع، إذا كنت يعني بديت تلتزم بالجيم أو يعني في أشياء معينة الواحد بدأ يسويها في حياته، بحسب الخبراء يقول لك استمر بهذه الأشياء. خبرونا وبكل صراحة، يعني هل كان عندك إحساس أن ليش الإجازة خلصت أو ما ودي الإجازة تخلص؟ وشو هي الطريقة يعني المثالية للتأقلم مع العمل بعد الإجازة؟ لأن مرات الواحد يصدم بالواقع، يعني كل الأشياء اللي تأجلت كذيها اليومين ثلاثة أيام قبل العيد، وايد أشخاص كان يعني أي نقاش يقولك لا خلاص بعد العيد بعد العيد، فهذه الأشياء اللي تأجلت بعد العيد إحنا فعليا الحين بعد العيد ولازم خلاص نبدأ نلتزم أن نحن يعني نخلص هذه الوعود اللي وعدناها والمهام اللي أجلناها. نرحب بتواصلكم 604-5116 رقم الاتصال و0922-3515.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عواطف.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك. النقيب،

0: فهل أنت من هذيل الأشخاص أو لا؟ أو أصلاً كنت مداوم؟
1: في الأساس كنت مداوم لله الحمد، بالعكس ميزة طيبة. هي نعم، أنا عن نفسي بالعكس، الواحد يوم يرجع من إجازة طويلة المفروض أنه يرجع وهو أكثر نشاط وهو أكثر عطاء وهو أكثر إيجابية.
0: صحيح. بالنسبة لبعض الأشخاص يقولك يعني في شيء حقيقي اسمه كآبة العودة للعمل، يعني اكتئاب ما بعد الإجازة.
1: في سبحان ناس... الله يقول لك، أنا أمس قريت عن هالموضوع، مر علي هالموضوع، فشكلهم الناس وايد مهتمين في هالموضوع، فيقول لك على أساس ما توصلين مرحلة اكتئاب ما بعد الإجازة، يعني أول يوم دوام لا تردين بكل طاقتك، يعني أوكي اليوم بتردين، يعني حاولي أنك تجزئين الشغل، يعني لا تقولين بنجز اليوم كل شيء وهذا، لا خلاص بشكل تدريجي عشان تعودين.
0: صحيح، لأن في وايد أشخاص يأجل، يعني إحنا من يومين قبل الإجازة نبدأ خلاص، يعني أي حد يكلمك تقول له بعد العيد، فيمكن بالضبط. هذا بعد سبب، لأن إحنا نراكم على نفسنا الشغل.
1: هو هذا بشرين، أنت كيف إجازة العيد كانت وياك؟
0: الحمد لله الإجازة حلوة. نحن بعد يعني ما داومنا بشكل كامل، بس كنا موجودين بعد في الدوام، بس
1: الله
0: يعافيك، بس كانت يعني إجازة جميلة والأجواء حلوة، ويعني أجواء العيد دايما حلوة.
1: أجمل ما في الإجازة الحمد لله أن الناس طلعت وردت وهي بخير وصحة وسلامة.
0: اللهم لك الحمد، الحمد لله، الله يديمها نعمة.
1: آمين يا رب. نصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة الدير أف أم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات، اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشادات المرور، فيما يخص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي. أختي عواطف، لهذا الصباح أبشرك الحركة انسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، كذلك طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد ازدحام مروري وكثافة مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي معكم، طبعا أتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة لعبور النشاة، أو عند قيادتهم في الأحياء السكنية أو بالطرق المحيطة بمناطق المدارس، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي وارتادي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة الدير أف أم لإخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
0: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودرب السلامة نتمنى دائما لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: بيان المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: صبحت الله بنور عافية أختي عواطف، حالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير ونعم وسلمك، كل عام وانتي بخير
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
2: يا مرحبا على الجميع، بعد نعاية عليهم نقول لكم إن شاء الله كل سنة وكل حر. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الساعة فترة الصباحية ومن خلال متابعتنا لحيث السير والمرور في شوارع مرة دبي، نشاهد الحركة لا تزال مزدحمة في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة المرورية من الشرق لدبي من الجزء الأول للثالث. يعني ما شاء الله قبل نص ساعة كانت الحركة طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد، لكن الحين ردت مرة ثانية والزحمة. أيضا لا تزال الزحام مستمر في شارع الاتحاد المستخدمين فق النهدة والمستخدمين

0: المحتجين في قيادة العامة لشرطة دبي، وكثافة مرورية في شارع بيروت من الشارقة باتجاه نفق المطار. في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم لابس الحركة الطبيعية في المسارين من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه ماكس بر دبي إلى ديرة. لا تزال حركة طبيعية على جسر المكتوم والقرهوس في المسارين من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد بن دبي لأبو ظبي ومن ظبي إلى دبي الحركة طبيعية. وفي الختام نذكر الأخوة الساقين بأن غرامة الانتقال للطريق بصورة خطرة هي 600 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف إلى سجن السائق. رافضكم السلام أينما كنتم وكل شكر إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك يا أمد سعيد. المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق. وخلكم ويانا مستمعين فاصل وراجعين. فجيرة اف ام،
2: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
3: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
2: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما وياكم مستمعينا على 92.6 الفجيرة اف ام، وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك، وأكيد نرحب دائما بتواصلكم ويانا على رقم الواتساب، بإمكانكم التواصل دائما على 0922-3-1515 والاتصال على 600-45-16 للاتصال. بنكون أيضا في الساعة الثانية من البرنامج مع فقرة من رئة الإمارات الفجيرة نادي القراء وغيرها من الفقرات. اللي حاب يسمع أغنية بعد تخبرونا عن أغانيكم وأهداءاتكم على 0922-3-1515.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية. سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة. راشد الشرقي يحضر أفراح السماحي وبن شمل. سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. استئناف الدراسة اليوم واستعدادات مكثفة للفصل الأخير. جامعة دبي تحصل على شهادة الجودة المالية العالمية لليوم للعام السابع. شرطة أبوظبي تنظم جلسة حول دور الأسرة في تعزيز السلامة المرورية. إحياء لموروث الاستقبال الأصيل، الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام. إقليميا ودوليا، الشرع وترامب يبحثان مسار التعافي في سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات. الكويت الدفاعات

0: الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. البحرين الحبس والتحفظ على أموال 41 متهما بقضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري. واشنطن تدفع باتجاه جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. انقذوا 38 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية. الرئيس الأمريكي يعين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. النمسا توقف 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش. وفي الاقتصاد 5.3 مليار درهم إيرادات طرق دبي عبر القنوات الرقمية 2025. أسعار الذهب تتراجع 2% بعد مكاسب أسبوعية. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. وفي الرياضة منتخب الإمارات ليلعب القوى الرابع في الترتيب العام ببطولة آسيا. شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس الاتحاد للكوميتي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

تراني مرات يدها غليظ ولحمتها مرة. حملك

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: منذ عدة سنوات عندما كنت أعمل مع المعالجة النفسية، عمدت هذه السيدة إلى إخضاعي لتدريب كانت تقوم به، وهو تدريب فراش الموت. طلبت مني أن أتخيل نفسي بوضوح وأنا نائم على فراش الوفاة، وأن أتقمص تماماً المشاعر المرتبطة بالاحتضار والوداع. ثم طلبت مني بعد ذلك أن أدعو كل شخص يهمني في الحياة كي يزورني وأنا راقد على فراش الموت، على أن يأتي كل على حدة. وبينما كنت أتخيل كل صديق وقريب وهو يأتي لزيارتي، كان علي أن أتكلم مع كل بصوت عالي. كان علي أن أقول له ما كنت أريده أن يعرف. وخلال حديثي مع كل شخص استطعت أن أشعر بصوتي وهو يتغير. لم يكن بوسعي أن أتفادى البكاء، فغرغرت عيناي بالدمع واستشعرت إحساساً بالفقدان. ولم أكن حينها أبكي حياتي، وإنما أبكي على الحب الذي سأفقده بالوفاة. وبشكل أدق كان بكائي تعبيراً عن حب لم أعبر عنه قبل ذلك. هذه بداية كتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك كيف تكون الشخص الذي تريد، للمؤلف ستيف تشاندلر. هذا الكتاب

0: الحماس الداخلي وتحقيق التغيير الشخصي. الكاتب يقول فكرة أساسية: لا تنتظر حد يحفزك، حفز نفسك بقرار داخلي يبدأ بخطوات بسيطة. التغيير يبدأ من الداخل بمجرد أن نتوقف عن انتظار الظروف المثالية. شجع نفسك بأن تعيش كما لو وصلت بالفعل، فالعقل يتبرمج على الصورة اللي يتخيلها. الجسد مفتاح التحفيز، وحتى المشي السريع في بداية اليوم كيف ممكن يفتح العقل لأفكار جديدة. ويتكلم بعد عن كتابة الأهداف وكيف ممكن تزيد فرص تحقيقها بنسبة كبيرة، وكيف ممكن نستخدم قوة الخيال. تصور نفسك في وضعك المثالي، هذا الشيء يحرك العقل الباطن. غير حديثك مع نفسك، الكلمات الإيجابية تصنع فارق حقيقي في السلوك. لا تسأل لماذا حياتي صعبة، اسأل كيف أستطيع تحسينها. أحط نفسك بأشخاص إيجابيين يرفعون طاقتك. اللي يميز هذا الكتاب إن أسلوبه قصير وسهل، كل طريقة في صفحتين تقريباً، عملي جداً، يعطيك خطوات تقدر تطبقها بشكل مباشر. تقدر تبدأها من أي فصل حتى، وتلقاه مفيد حتى بدون ترتيب. الكاتب يقول باختصار: حياتك ما تتغير بقرار واحد ضخم، لكنها تتغير بمئة قرار صغير ومتدرج تصنعها أنت يوم بعد يوم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: أعلن سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن بدء مرحلة تطويرية جديدة تتضمن هدم المبنى القديم للبلدية تمهيدا لإنشاء مقر حديث يواكب أحدث المعايير العالمية ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية.

التغطية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين. وأكد الأفخم أن جميع خدمات البلدية ستنتقل مؤقتا إلى مقرها الجديد في الفجيرة مول اعتبارا من يوم الاثنين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون وجود أي انقطاع. وأشار أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البلدية لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع. قال أن المبنى الجديد سيشيد وفق معايير حديثة صديقة للبيئة، بما يعكس التزام بلدية الفجيرة بمبادئ الاستدامة ويواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة، لافتا إلى أن المشروع يمثل استثمار في مستقبل العمل البلدي والخدمات الحكومية. وأوضح الأفخم أن المشروع الجديد سيجسد نقلة نوعية في بيئة العمل البلدي من خلال تصميم عصري متكامل يعتمد على الابتكار والحلول الذكية، ويوفر تجربة متطورة وسلسلة للمتعاملين مع التركيز على تسريع الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات أفراد المجتمع. دعت بلدية الفجيرة الجمهور إلى زيارة مقرها الجديد في الفجيرة مول للاستفادة من هذه الخدمات، وأكدت جاهزية فرق العمل دائما لاستقبال المراجعين وتقديم الدعم اللازم بكفاءة وسهولة طوال فترة الانتقال المؤقت إلى حين إنجاز المشروع الجديد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: كشفت مؤشرات النقل الصادرة عن مركز الفجيرة للإحصاء عن تسجيل 3541 حادث مروري في إمارة الفجيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، أسفرت عن 39 إصابة وثلاث وفيات تزامنا مع مواصلة القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنفيذ برامج توعوية ومبادرات مجتمعية تستهدف رفع الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد السير. وتركز البرامج التوعوية على إبراز أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، ربط حزام الأمان، ترك مسافة الأمان الكافية، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب التوعية بمخاطر السلوكيات المرورية الخاطئة وانعكاساتها على سلامة مستخدمي الطريق. وفي هذا السياق أيضا شاركت القيادة العامة لشرطة الفجيرة

بوعي بالتعاون مع بلدية الفجيرة ضمن مبادرات عام الأسرة. تناولت هذه الورشة عدد من المحاور المتعلقة بالسلوكيات المرورية الآمنة ودور الأسرة أيضا في غرس مفاهيم الوعي المروري عند الأبناء وتعزيز الالتزام بقواعد الطريق منذ الصغر.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم المتنبأ الجوي مهل هاشمي. صباحك الله بالخير.
2: صباحك الله بالنور والسرور.
1: يا هلا والله، تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: صحب وجه عام والرياح خفيفة لما تسترد بسرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.1 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج، يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لك المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق، ولتكل الشكر دائما المتنبأ الجوي مهل هاشمي من المركز الوطني للأرصاد.

0: فجيرة اف ام.
1: الان ناو حمل تطبيق لفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع الينا مباشرة. استمع واستمتع.
2: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
3: النداء الأخير للطائرة.
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهو شرقي. تواريخ في يسعد صباحك.
1: يحتفل العالم في الأول من يونيو من كل عام باليوم العالمي لشرب الحليب، وقد بدأ هذا الاحتفال بعام 2001، واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأول من يونيو من كل عام يوماً عالمياً للاحتفال بيوم الحليب، وتسعى الهيئات العالمية من خلال هذا الاحتفال إلى توعية المجتمعات حول كل ما يتعلق بالحليب من حيث مصادره وقيمته الغذائية وأهميته في الحماية من الأمراض. ويعد تحديد يوم عالمي والاتفاق عليه بين عدة دول بمثابة فرصة لتسليط الضوء أكثر على أهمية شرب الحليب ومنافعه الجمة وقيمته الغذائية التي لا تتوفر في أي مشروب آخر، كما يعد غذاء شبه متكامل بحد ذاته لاحتوائه على عدد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والفسفور. يرتبط نقص شرب الحليب بالعديد من المشكلات الصحية، ومنها هشاشة العظام التي أظهرت معدلات مرتفعة للإصابة بها خصوصاً لدى النساء، حيث يحتوي الحليب على عنصر الكالسيوم الذي يقي من مرض هشاشة العظام وترقق العظام. كما يعد شرب الحليب مهم لنمو وصحة الأطفال وتكون العظام وقوتها.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما

0: الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. استئناف الدراسة اليوم واستعدادات مكثفة للفصل الأخير. شرطة أبوظبي تنظم جلسة حول دور الأسرة في تعزيز السلامة المرورية. توافد الحجاج يتواصل عبر مطار زايد الدولي. إقليميا ودوليا، النيابة العامة البحرينية تأمر بحبس 41 متهما في قضية التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي يعين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. مقتل 8 أشخاص بينهم رضيع بحادث سير غرب تركيا. إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية. في الاقتصاد، غرف دبي تعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا. 5.3 مليارات درهم إيرادات طرق دبي عبر القنوات الرقمية 2025. أسعار الذهب تتراجع 2% بعد مكاسب أسبوعية. في الرياضة، شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس الاتحاد للكوميتي. منتخب الإمارات لألعاب القوى الرابع في الترتيب العام ببطولة آسيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: الفجيرة اف ام. عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة والرئيس الصربي بحثا هاتفيا تعزيز العلاقات وتطوير العمل المشترك، بناء شراكات اقتصادية مستدامة وتبادل وجهات النظر حول المستجدات في الشرق الأوسط. ومبيعات قياسية لعقارات أبوظبي مع زخم المشاريع الجديدة، والإمارات اقتحام مستوطنين باحات الأقصى استفزاز.

الأردن للحفاظ على الأماكن المقدسة، وتحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف الممارسات التصعيدية، وتحذير أممي السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، والدولة ترسخ ريادتها في تطوير قطاع التنقل الذاتي. أبوظبي أول مدينة في المنطقة تطلق إطارا تنظيميا للمركبات الذاتية. الفارس الشهم 3 أغاثية في غزة. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة

0: الاتحاد مبيعات قياسية لعقارات أبوظبي بدعم المشاريع الجديدة 160.7% نمو تداولات الربع الأول بإجمالي 66 مليار درهم. 16 مشروع عقاري جديد بالإمارة في الربع الأول بزيادة 60%. وأمازون تطلق 29 قمر صناعي جديد للإنترنت الفضائي وانكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في شهر مايو. وسامسونج تتصدر سوق رقائق ذاكرة السيارات في العام 2025.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
0: أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد 14 نادي بين أفراح الصعود ومرارة الهبوط في موسم استثنائي لكرة الإمارات. من إنجاز يونايتد التاريخي إلى تتويج حتى و365 ومودرن سبورت. بحصاد الموسم دوري أدنوك للمحترفين البطل العين عدد الفرق 14 والهابطان إلى دوري الدرجة الأولى البطائح ودبأ. أما بدوري الدرجة الأولى عدد الفرق 15 البطل حتى الصاعدان إلى دوري المحترفين حتى ويونايتد. أما الهابطان إلى دوري الدرجة الثانية مصفوت ومجد، ودوري الدرجة الثانية عدد الفرق 14 البطل 365، أما الصاعدان إلى دوري الدرجة الأولى 365 وفورد فيوجن. ودوري الدرجة الثالثة عدد الفرق 17 البطل مودرن سبورت، والصاعدين إلى دوري الدرجة الثانية مودرن سبورت رمال الصحراء وأيضا نوفا ستار. ومن عناوين أيضا الملحق الرياضي للاتحاد منتخب ألعاب القوى رابع بطولة آسيا 5 ذهبيات برونزية حصاد الإمارات في التحدي القاري. وطاقم التحكيم الإماراتي يغادر للمشاركة في المونديال. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: 92.6 والهو شرقي. حدث مميز في يسعد صباحك.
1: بحدث مميز وتزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها بتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية عبر منظومة متكاملة لخدمات الإقلاع عن التدخين، تقدمها عبر 18 عيادة متخصصة موزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها بمختلف إمارات الدولة، بهدف دعم الأفراد الراغبين بالإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية تساهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. أكدت الدكتورة كريمة الرئيسي مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية أن خدمات الإقلاع عن التدخين أحد المسارات الوقائية المهمة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جودة الحياة الصحية بتوفير خدمات علاجية واستشارية متكاملة تستند إلى أحدث الأدلة والممارسات الطبية المعتمدة عالميا، بما يضمن تقديم رعاية موحدة عالية الجودة لجميع المراجعين. وأشارت أيضا إلى أن المؤسسة تحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التسجيل الإلكتروني، عبر التطبيق الذكي أو مباشرة عبر المراكز الصحية.

0: احبك وانت تدري.
1: انتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: نرجع مستمعينا للموضوع اللي بدينا فيه مع بداية الصباح اليوم، ونرحب

ودائما متواصلين وياكم. اليوم نتكلم عن الاكتئاب اللي يشعر فيه البعض بعد الإجازة، بعد أيام من الراحة والسهر، يمكن سفر، تغيير الروتين خلال الإجازة. كثير ناس يواجهون صعوبة في العودة لأجواء العمل أو الدراسة، الإحساس بالخمول، بالضيق، أو يعني حتى أنه يعني من كثر الأشياء اللي متراكمة عليهم. في يعني سموه بمصطلح اكتئاب ما بعد الإجازة، أي ما يعتبر شيء نفسي لكن شعور مؤقت يمكن يأثر على مزاجك أو على إنتاجيتك. الفكرة أن هذا شيء طبيعي ممكن يحصل لأي شخص، والدراسات النفسية تشير بانخفاض المزاج بعد الإجازة موضوع شائع يعني عند الناس، خاصة إذا كانت هذه الإجازة مليئة بالأنشطة الممتعة. وفج الواحد يرجع يعني حتى في بعض الأشخاص يرجع من الإجازة أو من السفر قبل دوامه بيوم أو أقل عن يوم، يمكن بساعات، فهو ما يلحق أنه أصلا يستعيد ذاكرته كذي أنه بيرجع مرة ثانية للعمل. فخبرونا مستمعينا، هل أنت من هذه الأشخاص أو بالعكس تشتاق للعمل، لزملائك بالعمل؟ نرحب بتواصلكم على 0922 3 1515 وخلكم ويانا.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
8: اختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام دائما يسعد صباحك. ومستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. كنا نتكلم عن اكتئاب ما بعد الإجازة وهل هو شيء حقيقي أو لا. يمكن تكون الإجازة يعني أوقات جميلة نستعيد فيها طاقتنا، لكن حلو أن نحن نرجع دوامنا ونحن أكثر نشاط وأقبال على الحياة. ويعني نتمنى لكم يوم سعيد مليء بالنشاط. ومع الختام وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد.

0: دائما اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار يا رب العالمين، ووفق قيادتها لكل خير، واجعل الإمارات دائما أرض خير وعطاء وتسامح، واحفظ شعبها والمقيمين على أرضها يا رب العالمين. ونتمنى لكم يوم سعيد.
1: من سواها دربها لا ظهرك وعزك يا وطن.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: العاشرة تماماً بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن زايد والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. استئناف الدراسة اليوم واستعدادات مكثفة للفصل الأخير. وإحياء لموروث الاستقبال الأصيل، الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

في المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس حفل تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة دفعة عام 2026 والبالغ عددهم 52 خريجا وخريجة، ذلك في مسرح الجامعة. قدم سعادة سعيد عبد الله القمزي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا ومفوضا فوق العادة لدولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة إلى سعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، ذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الدوحة. ورحب سعادة المريخي بسعادة القمزي معربا عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهام عمله والارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. أدانت دولة الإمارات اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخله، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات الاستفزازية، كما جددت دعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في جهودها للحفاظ على المقدسات الإسلامية. يستأنف اليوم طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية في الدولة دوامهم الدراسي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستكمال الفصل الدراسي الثالث. وأكدت إدارات مدرسية جاهزيتها لعودة الطلبة مع بدء تنفيذ خطط المراجعة النهائية والاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي. أعلن المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بدء مرحلة تطويرية جديدة تشمل هدم المبنى القديم للبلدية تمهيدا لإنشاء مقر حديث وفق أحدث المعايير العالمية. أوضح أن جميع الخدمات ستنتقل مؤقتا إلى مقر البلدية في الفجيرة مول اعتبارا من اليوم الاثنين لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، مؤكدا أن المبنى الجديد سيكون صديقا للبيئة ويعتمد على حلول ذكية تعزز كفاءة العمل وجودة الخدمات. أعلن مجلس محمد بن حمد الشرقي عن إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وذلك خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق الأول من الأول إلى الخامس من يونيو الجاري، وتشمل 5 مجالس مجتمعية موزعة على مناطق الإمارة لاستقبال الحجاج ومشاركتهم فرحة العودة في أجواء يسودها الود والمحبة وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي. في خبر ذي صلة، رحبت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي إقامة دبي بحجاج بيت الله الحرام العائدين عبر مطارات دبي من خلال ختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار الإمارات ترحب بعودة الحجاج، إلى جانب استقبالهم بالورود والهدايا التذكارية في مبادرات تعكس قيم الضيافة الإماراتية وتؤكد حرص الجهات المعنية على تقديم تجربة استقبال إنسانية

0: الأخبار الدولية
1: إقليميا ودوليا. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن عملية اعتراض منظومات الدفاع الجوي، وداعية الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة. في سياق آخر، باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، وذلك على خلفية ضبط تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، فيما تتواصل التحقيقات تمهيدا لإعلان النتائج النهائية. بحث الرئيس السوري أحمد الشارع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكد الرئيس السوري أهمية دعم مرحلة إعادة الإعمار ورفع العقوبات لتعزيز التعافي الاقتصادي، فيما شدد الرئيس الأمريكي على دعم الاستقرار في سوريا، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بينهما. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق مع استمراره في منصبه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. وضح ترامب أن التكليف يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع. وقالت القيادة في بيان إن ضربات جاءت ردا على أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.
0: الأخبار الاقتصادية.
1: أكدت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة تسجيل نسب إشغال مرتفعة في المنشآت الفندقية والمنتجعات الشاطئية خلال عطلة عيد الأضحى، مع إقبال واسع من الزوار من داخل الدولة وخارجها. وأوضحت أن هذا الإقبال يعكس تنوع المقاومات السياحية في الإمارة وتطور بنيتها التحتية، ما يعزز مكانة الفجيرة كوجهة سياحية متنامية على المستويين المحلي والإقليمي. بحثت غرف دبي مع عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية في أديس أبابا سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع أثيوبيا خلال اجتماعات تناولت فرص التعاون في القطاعات الصناعية والاستثمارية، وذلك ضمن بعثة تجارية تهدف إلى دعم توسع الشركات في الأسواق الإفريقية. أعلنت شركتا سالك وباركن في دبي بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات ورسوم التعرفة المرورية والمواقف اعتبارا من اليوم الاثنين، ضمن التزامهما بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. ويشمل القرار رسوم عبور بوابات التعرفة ورسوم المواقف والاشتراكات والخدمات المرتبطة بها، فيما ستتوقف باركن تدريجيا عن استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة الدفع مع استمرار خيارات الدفع الرقمية. كما تم تحديث تعرفة سالك لتشمل أسعارا متفاوتة حسب أوقات الذروة وخارجها، مع إتاحة العبور مجانا خلال ساعات محددة ليلا، وذلك في إطار تطوير منظومة التنقل الذكي في دبي. تراجعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بعد بلوغها أعلى مستوى في أسبوعين، حيث انخفضت في المعاملات الفورية والعقود الآجلة الأمريكية. في المقابل سجلت أسعار الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم ارتفاعا في تداولات المعادن النفيسة الأخرى.
0: الأخبار الرياضية.
1: اختتم منتخب الإمارات لألعاب القوى مشاركته في بطولة آسيا 22 تحت 20 عاما في هونغ كونغ، محققا المركز الرابع من بين 30 دولة بعد حصد 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وميدالية برونزية. وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن هذا الإنجاز يعكس جودة الإعداد، خاصة أن المنتخب شارك بعشرة لاعبين ولاعبات فقط، مشيدا بأداء جميع أعضاء المنتخب وحرصهم على رفع علم الدولة في المحفل القاري. اختتم موسم الكاراتيه 2025-2026 بإقامة بطولتي كأس الاتحاد الكوميتي وبطولة أصحاب الهمم في الشارقة، وتصدر الشباب الأهلي منافسات الإناث، فيما أحرز الشارقة الألعاب الفردية ألقاب الذكور وسط مشاركة 215 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية.

0: أخبار الطقس.
1: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الاثنين: صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجة الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 58%، في دبا بلغت 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 17%، في طويين بلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية ورطوبة 21%، في مسافي بلغت 37 درجة مئوية ورطوبة 16%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد مها الهاشمي.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: صحو بوجه عام والرياح خفيفة لما تسبر السرعة، تنشط أحيانا مسير الغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.1 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج، يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارجت دستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10، وهو الحساب العكسي. واليوم سوف نكون معكم مع در 50، والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 من يونيو، وهو حقيقة امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند الفترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة استخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة. كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة

الحار ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية، وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، طفنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الافوكادو يعزز الافوكادو عملية امتصاص المواد الغذائية في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان، ويساعد أيضاً على تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد والحفاظ على صحة العينين. يساعد الأفوكادو في حماية الجلد من علامات الشيخوخة والآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. أيضاً يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم. يساعد الأفوكادو في بناء العظام بشكل أقوى وتقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، كما يحافظ على مستوى الكوليسترول ويقلل نسبة ارتفاعه، وتستخدم بذور الأفوكادو في علاج السكري وارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يساعد الأفوكادو في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة، فهو غني بالدهون المفيدة والسعرات الحرارية، حيث كل 100 جرام من الأفوكادو تمتنا بما يقارب 160 سعر حراري. يساهم الأفوكادو في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات، ويساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين والوقاية بشكل خاص من أمراض القلب التاجية. ولمعدن البوتاسيوم اللي يعد في الأفوكادو وهو مصدر، له دور مهم جداً في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الدم. وجود فيتامين جيم كمضاد أكسدة في الأفوكادو مهم لحماية الخلايا وجزء أساسي في عملية بناء الكولاجين وتكوينه في الجسم. كل هذا يجعل الأفوكادو له دور كبير في الحفاظ على البشرة وتحسينها، كما أنه يحتوي على العديد من المكونات الكيميائية واللي تعمل عمل مضادات الأكسدة وتعزز مناعة الجسم. دمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

مرحبا بكم يا رفاقة الخير. ما زلنا مستمرين في حديثنا في الموروث عن أقسام السفينة، وهناك أجزاء أخرى رئيسية في السفينة وملحقة بها، ولكن لها أهمية كبيرة، مثل السريدان الرئيسي وهو المطبخ الرئيسي للسفينة، ويكون دائما بالقرب منه خزان الماء اللي هو ذكرناه قبل الفنطاس، والسريدان عبارة عن صندوق خشبي مغلق من جهاته الثلاث، أما الجهة الرابعة فتكون مفتوحة ولها فتحة في الأعلى. وبعد الريل، وهو قطعة خشبية أو معدنية تصف بشكل مايل وتستعمل كإطار في السفينة أو للزينة، ويركبونه دائما فوق الزبردة ويمتد من القائم الأول إلى الثالث أو الرابع. السكان، ويستعمل إسناد السفينة حسب ما تنحرف لا لليمين أو اليسار، أي أنه يستعمل لتأمين خط سير السفينة، وفي فتحة خاصة بعد حسب تدخل منها الكانة، والكانة قطعة خشبية لها شكل وحجم معين تدخل أو توضع في مكان مخصص لها في السكان، وهي تعتبر كالذراع، تستعمل لإدارة

0: ويتكون السكان أو دفة السفينة من أجزاء. الجزء الأول هو المولية، وهي القطعة الخشبية الأساسية في السكان، وتكون مستطيلة من الأسفل وترفع في جزئها الأعلى القريب من الكعنة. القفانية، وهي قطعة خشبية قوية تكون في مقدمة الدفة وتثبت في الجانب المستطيل من المولية. الوسايد، وهي قطعة قوية جدا من الخشب أو من مادة صلبة تحيط بمقدمة الدفة بالكامل. القرضة، وهي المنطقة التي تنتهي فيها خشبة المولية ويبدأ منها العمود اللي يمثل رقبة السكان أو الدفة. الكانة، وهي عجلة القيادة للسفينة، وتتكون من عمود خشبي متوسط الحجم مثبت في رقبة الدفة بشكل تقاطعي، تدار بتحريكه إلى اليمين واليسار من داخل السفينة. نارات السكان، وهي وصلات حديدية في ظهر الدفة، ويثبتونها في السفينة في أمكنة محددة لها، عسب تكون الدفة في هذه الحالة سهلة في الحركة. والأماكن اللي تثبت فيها النارات يسمونها المادة، ومكانها في ميل التفر أي في آخر السفينة. أما السفن الكبيرة فتستعمل الجرخ بفتح الجيم، ويكون مثبت بالسكان وله يد مستديرة الشكل توجه بها السفينة يمين ويسار، وهو له شكل دائري ثماني التقسيمات، وتبرز منه ثمانية رؤوس تمثل مقابض للسيطرة على السفينة. الزولي، وهو المعروف حاليا بحمام السفينة عزكم الله. البنديرة، وهي خشبة ترفع في آخر السفينة، وقد تكون بشكل مائل أو عمودي على حسب التصميم اللي يختار الأستاذ وحسب استخدام السفينة، ويثبتون عليها دائما الراية. لهني يا رفاقة الخير، ونكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. تنفيذا لتوجيهة رئيس الدولة، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لتحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية ترسخ التنمية المستدامة. سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعاليات توعية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. استئناف الدراسة اليوم واستعدادات مكثفة للفصل الأخير. شرطة أبوظبي تنظم جلسة حول دور الأسرة في تعزيز السلام المرورية. إقليميا ودوليا، حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. الشرع وترامب يبحثان مسار تعافي في سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات. البحرين الحبس والتحفظ على أموال 41 متهما بقضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري. الرئيس الأمريكي يعين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف التاريخية بجنوب لبنان. 5 قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما. في الاقتصاد، غرف دبي تعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا. 5.3 مليارات درهم إيرادات طرق دبي عبر القنوات الرقمية 2025. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. وفي الرياضة، شباب الأهلي والشارقة يتواجهان بألقاب كأس الاتحاد للكوميتي. الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل. كوسون فوري يهدي الإمارات للدراجات لقب بوكل دولا مين الفرنسي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار في كافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: تصبحني بعلى وبتنسيني بعلى.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
7: اختياراتي مدمرة حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الين الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم. فجيرة أف أم.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
3: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.
4: يعد الميلاتونين أحد الهرمونات الهامة في جسم الإنسان، حيث أنه هو الهرمون المسؤول عن النوم والاسترخاء. يمكن أن تؤدي بعض الحالات إلى نقص الميلاتونين، مما يسبب ظهور العديد من المشكلات الصحية التي تتعلق بالقدرة على النوم والاسترخاء والحالة النفسية والمزاجية. نقص الميلاتونين هو حالة يعاني فيها الأشخاص من انخفاض مستوى هرمون الميلاتونين في أجسامهم، ويلعب هذا الهرمون دوراً هاماً في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويتم إفرازه بواسطة الغدة الصنوبرية في المخ، ويزيد إفراز الميلاتونين عادةً في الظلام في فترة الليل ويقل في فترة النهار. يمكن أن يؤدي نقص الميلاتونين إلى مجموعة من الأعراض المتعلقة بالنوم والصحة العامة، وتشمل هذه الأعراض الشائعة لنقص الميلاتونين صعوبة وقلة النوم العميق، الاستيقاظ المبكر، حيث يمكن أن يستيقظ الأشخاص المصابون بنقص الميلاتونين في وقت مبكر صباحاً ويجدون صعوبة في العودة إلى النوم مرة أخرى. الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، الشعور بالتعب في أوقات النهار والشعور بالإرهاق أيضاً، وعدم القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل طبيعي، تغيرات في المزاج وزيادة في الوزن. ومن ناحية العلاج، اتباع بعض الطرق التي يمكن أن تساعد على زيادة إنتاج الميلاتونين في الجسم بشكل طبيعي. تشمل تلك الطرق الحفاظ على جدول نوم منتظم، تجنب تناول الكحول أو الكافيين قبل النوم، وتجنب القيلولة خلال النهار، ممارسة الرياضة، وزيادة التعرض للضوء الطبيعي. كذلك يمكن تحسين جودة النوم عن طريق استخدام مكملات عشبية أخرى مثل كافة وشاي البابونج.
3: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.

0: لفجيرة أف أم والهوى شربي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية. تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة إطلاق مبادرة نسيج. سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. شرطة أبوظبي تنظم جلسة حول دور الأسرة في تعزيز السلامة المرورية. استئناف الدراسة اليوم واستعدادات مكثفة للفصل الأخير. جامعة دبي تحصل على شهادة الجودة المالية العالمية للعام السابع. توافد الحجاج يتواصل عبر مطار زايد الدولي. إقليميا ودوليا، الشرع وترامب يبحثان مسار التعافي في سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات. الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. البحرين، الحبس والتحفظ على أموال 41 متهما بقضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري. الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف التاريخية بجنوب لبنان. إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية. 5 قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. في الاقتصاد، غرف دبي تعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا. 5.3 مليارات درهم إيرادات طرق دبي عبر القنوات الرقمية 2025. واستقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. أكاديمية أبوظبي البحرية وبوليتكنيك البحرين تتعاونان في قطاع النقل البحري والتقنية الحديثة. في الرياضة، الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل. شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس الاتحاد للكوميتي. كوسون فوري يهدي الإمارات لدرجات لقب بوكل دولامين الفرنسي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة أف أم. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول، ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارفي إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص في

0: الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني، ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال، فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
5: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي بحثا خلاله تعزيز التعاون بين البلدين. بتوجيهات ولي عهد الفجيرة، مبادرة صيف الفجيرة 2026 تنطلق في 22 من يونيو الجاري. إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لتحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية ترسخ التنمية المستدامة.
0: الأخبار المحلية.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيس رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهم المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا. وأكد الجانبان خلال اتصال حرصهم المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تمثل إطارا أساسيا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وتحقيق الازدهار المشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين. بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تنطلق مبادرة صيف الفجيرة 2026 في 22 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، من بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية، لتقدم موسما صيفيا متكاملا ضمن رؤية تهدف الاستثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة. وتأتي المبادرة هذا العام لتجمع بين التحدي والانضباط والفكر والإبداع، حيث يخوض المشاركون رحلة تفاعلية متنوعة تجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمعرفية بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. ويشكل ترفيه المحور الرئيس لمبادرة صيف الفجيرة 2026 من خلال مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي صممت لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين تجمع بين المتعة والفائدة وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما يرسخ مكانة المبادرة كإحدى أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة، وتشمل أنشطة رياضية وتدريبية وثقافية وفنية ومجتمعية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وبرامج تخصصية تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والابتكار. ويواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعليم والتطوير وتوفير منصة متكاملة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته. وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الاستفزازية المتطرفة وكافة التحركات والمحاولات التي تستهدف تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. ودعا المجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المقدسات الإسلامية واتخاذ الإجراءات فورية وحازمة لوقف الاعتداءات المتكررة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: سلطت جمعية الناشرين الإماراتيين خلال مشاركتها في معرض وورسو الدولي للكتاب 2026 الضوء على دورها المحوري في تمكين صناعة النشر الإماراتية والتزامها بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا فاعلا في تعزيز الحوار الثقافي وصناعة الكتاب على المستوى الدولي. وجاءت مشاركة الجمعية ضمن جناح الشارقة المشترك في سياق رؤية استراتيجية هدفت إلى توسيع نفاذ الناشرين الإماراتيين إلى الأسواق الأوروبية وتمكينهم من بناء شراكات مستدامة مع الناشرين والوكلاء والموزعين الدوليين، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون في مجالات حقوق النشر والترجمة وتبادل الخبرات المهنية. ومثل الجمعية في هذه المشاركة وفد ضم نخبة من الناشرين الإماراتيين الذين قدموا تجارب متنوعة في أدب الطفل والنشر المتخصص والمحتوى الثقافي والتعليمي، ما عكس حيوية المشهد الإبداعي المحلي وثرائه. وتألف الوفد من 6 دور نشر، هي دار الهدهد للنشر والتوزيع، ودار بوملحة للنشر، ودار غاف للنشر والصحب للنشر والتوزيع، ودار البيان العربي، وحزايا للكتب المخصصة.
1: الأخبار الدولية.
0: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. شهدت ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. وفي مقاطع متداولة شهدت الطرقات حالة من الازدحام بسبب النزوح خوفا من الضربات الإسرائيلية. وتزيد هذه المشاهد من تعقيد الوضع في لبنان الذي يشهد حربا منذ 2 مارس الماضي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح مئات الآلاف بناء على أوامر إخلاء إسرائيلية. بدأت ماليزيا اليوم تطبيق قواعد جديدة تمنع الأطفال دون 16 عاما من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن جهود دولية لحماية المستخدمين الصغار عبر الإنترنت. وتلزم اللوائح منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم باعتماد أنظمة للتحقق من العمر وحظر إنشاء الحسابات لمن هم دون 16 عاما. وقالت الحكومة الماليزية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من محتوى الضار والتنمر الإلكتروني وإدمان المنصات. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين إثر انفجار لقنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية صيد

0: التمرن، وتسببت بكرة من اللهب تلتها سحابة دخان كثيفة بحسب لقطات لوسائل إعلام محلية، وأسفر الحادث عن تدمير 9 بيوت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنه يشتبه في أن يكون مصدر الانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وما زال 3 أشخاص في أعداد المفقودين، وتلقى 19 شخصا علاجات من إصابات طفيفة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. ويأتي إطلاق نسيج بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة تدوير لتكون بمثابة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة. وتستلهم نسيج مبادراتها ومشاريعها من الإرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما المنسوجات فيه من مكانة مهمة ودور محوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد. كما تهدف المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها. وتستند مبادرة نسيج إلى 5 ركائز استراتيجية هي جمع المنسوجات المستهلكة وإعادة تدويرها وتوعية المجتمع ودراسة السلوكيات وتوجهات الأسواق والسياسات والتشريعات والابتكار في الأعمال الدائرية. أعلنت أكاديمية أبوظبي البحرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين التقنية يتم بموجبها تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب والبحث التطبيقي وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية في المنطقة في القطاعات البحرية والهندسية والتقنية. وقع مذكرة التفاهم كل من دكتور ياسر الوحدي رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية والبروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لكلية البحرية التقنية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين لاستكشاف فرص مشتركة في مجالات متعددة تشمل تقديم برامج ودورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتطوير برامج تدريب المدربين وتنظيم المحاضرات وورش العمل والفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى توفير فرص التدريب العملي والتوظيف الطلابي لطلبة وخريجي الكلية.
1: الأخبار الرياضية.
0: اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة إقامة بطولة الأندية العربية في ليبيا في شهر سبتمبر المقبل إلى جانب الدورات التطويرية للحكام والمدربين وإطلاق موقعه الرسمي الجديد واعتماد أجندة أنشطته للفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع الثاني للاتحاد الذي عقد مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء الاتحاد من الإمارات والبحرين والكويت وتونس وموريتانيا والسودان والعراق وليبيا وسوريا. واتفق الأعضاء على دراسة إقامة البطولة العربية للمنتخبات في نوفمبر 2026 أو أبريل 2027 وفقا لرزنامة البطولات الآسيوية والدولية المقبلة.
1: أخبار الطقس.

0: الطقس الغائم جزئيا بوجه عام الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة ونسبة الرطوبة 56%، وفي دبا بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 70%. أما في الطوين فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 15%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 41 درجة ونسبة الرطوبة 10%. أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 11%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شوكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujira.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارب دستروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
2: كثيرة هي الأحاديث والذكريات المعتقة بروح الماضي الجميل، فمن المستحيل أن ننسى كيف دأب أجدادنا ينيرون أو يضيئون خيامهم وعروشهم سابقا بسراج الفنر، والذي كان يصبغ بألوان عدة أغلبها الأزرق. ليس هذا فحسب، وإذ كان أجدادنا يقتنون الفنر في البر والبحر، وقد خصوه بالعناية لأهمية

0: ملو ناس في بيوتهم، نور لهم المكان، نور لهم الطريق، يشتغلوا بأي شيء، يعني يشغلوا، يعني يولعوا هالفنار. الفنار يعني طبعا هي آلة ولها علاق ولها شيشة ولها فتيلة، فيعبوه غاز. الغاز هذا يجيبوه من الدكان. زمان الأول في دكاكين يبيعوا الغاز، في الغاز في البياب سموه بيب الغاز، يروح يشتري بربع درهم شيء غاز ويابو. وقت المغرب عاد الحرمات تجلس الفنار، تتأسس الفنار تنظفه يعني، وتنأسس الشيشة وتعبي الغاز، وفي فتيلة، يعني في فتيلة بيضة، هالفتيلة عاد يوم يكبوا الغاز في المصب، عايسوا المصب بالفنار اللي فتحة يعني صغيرة، وحطوا المصب وكبوا الغاز في هالمصب عشان ما يطيح الغاز منه ولا منه إلا داخل الفنار. وبعد ما انترس سكروا لي غطاء، سكروها، وطبعا في فتيلة داخل، هذه الفتيلة عاد تصير داخل الغاز، ويولعوا عاد هم الضوء وقت المغرب، عاد ولعوا الفتيلة هذه في الفنار.
1: يشعل الفنر في بيت العريش آنذاك بواسطة خوصة من سعف النخيل في الفتيلة الظاهرة داخل زجاج الفنر، وكان يتحكم في قوة الإضاءة وضعفها بالقرص المثبت في القاعدة، وكان يحرص على توفير فنر آخر يحمله أحد أفراد البيت للتنقل ليلاً خارج العريش، حيث كانت النساء تقوم قبيل المغرب بمسح زجاج الفنر من الخارج بقماش جاف لإزالة الغبار العالق بسطحها، كما تنظف زجاج الفنر من الدخان الأسود بسبب احتراق الزيت لتبقى إضاءته قوية ومشعة.
0: يستعملوا مثلاً داخل الغرف، يعني مثلا الحجرة أول يقولوا، أو الكرينة أو الخيمة، مثلا في الليل يسمع شيء مثل الهوش فيهم، يعني يصير شيء فيهم ولا شيء، يطلعوا يشيلوا الفنار يشوفوا فيه، لأنه ظلام يوم الظلام ترى يشيلوا الفنار، يوم هذا على القمر يعني يطلعوا، لأنه القمر ما شاء الله يكون ساطع ويطلعوا. الحرمة تحضر الحطب، تحضر هذا لين الصبح عشان تطبخ، تصير تشيل الفنار، تجيب الحطب يعني ميلس في الحوي يعني عندها، بس يعني تنقي الحطب اللي بتطبخ فيه وتجيبه يعني على الفنار.
1: في كل حجرة يوجد فنر معلق في سقفها أو أعلى أحد جدرانها، فيما نجد فنراً إضافياً يستخدم للتنقل به داخل أو خارج البيت، كأن يحمله أحدهم عند ذهابه إلى البئر أو الطوي، أو عند التنقل في فناء الدار أو الحوي، أو لفتح الباب عند قدوم ضيف، أو خلال التجوال ليلاً في الحي.
0: وفي شيء اسمه السراي، السراي هذا حد منهم يسوي غرشة، هو الغرش يعني عندهم، وفي منهم يعني مثل قوط الفليت أو قوط هذا بالوسط يعني مخبوب، ويصبوا فيه الغاز، نفس الفنار يصبوا فيه غاز وحطوا فيه الفتيلة، ويجيبوا التمر يحطوا التمر يمرسوه ويلزقوه على على على حلق الغرشة أو هالقوطي، وطلعوا الفتيلة وولعوا فيها الضوء وتولع سبحان الله يعني مثل الفنار. بس هذا السراي ما يعني طلعوا فيه برا، لأنه فيه هواء، الهواء يعني يطف الضوء ويطف لها يعني ما يخلوا ولا، بس يستخدموا لداخل، يعني مثلا داخل هو يطبخوا يعني يلسوا يشتغلوا يلسوا فوق يعني، بس داخلي ما يطلعوا فيه مثلا بالحو ولا شيء، لأنه هذا الهواء يطف الضوء عنهم.
1: وعلى الرغم من اندثار دورها اليوم كوسيلة إنارة، إلا أن أغلب البيوت الإماراتية تحرص على استخدامه كديكور جميل يوضع بشكل راقي في مختلف أنحاء البيت، ومنهم من ينير سهراته الشتوية بالفنر الذي يفوح منه عبق الماضي، حيث تلتف العائلات اليوم حوله متبادلة أحاديث عفوية شتى ينيرها الفنر الذي يذكرهم بأبهى ذكريات الماضي، أو كما يقال بزمن الطيبين.
0: ولا زال هذا الفنر موجود لحد الآن، يعني في حجام، يعني في الحين قام يسوي حجام صغار وكبار وصغار.

توسط عدة أحجام يعني، ولكنه هو موجود يعني الفنار لحد الآن. بس الحين قام يدخلوا فيه يعني الكهرباء، أول كان الفتيلة الحين الكهرباء، وفي معد شيء منه الحين بالفتيلة والغاز فيه موجود، والسراي الحين عاد اللي نشوفه مستعمل يعني بالمهرجانات يعني أو في قريات التراثية يعني يسوها الفنارة موجودة يعني في يوم عندهم شيء تراثي أو شيء، هذا موجود في كل قرية تراثية موجود هالفنار، ويمكن التريك بعد موجود، ويمكن السراي بعد موجود لحد الآن يعني هالأشياء موجودة ومحافظين عليها، لأن هذه من عاداتنا وتقاليدنا من زمان أجدادنا اللي أبهاتنا يستعملوها، ولازم احنا نحافظ عليها ويحافظوا عليها الأجيال القادمة ويتعلموها ويأخذوا منها يعني إنه هذا الأولين كان يستعملوا مثل هذا الفنار والتريك والسراي في أشغالهم يعني الخاصة. وهذا هو يعني الأشياء اللي احنا نتكلم عنها اليوم، عن الفنار والتريك والسراي، ولا زال موجود لحد يومنا هذا.

تريوني في حلقة جديدة من برنامج أصايل على الفجيرة FM. كنت وياكم أنا نورة مبارك في الإعداد والتقديم، وفي التعليق مريم الضنحاني مسؤولة اللجنة النسائية في دبل فجيرة، وعبد العالي الحيدوكي في الإخراج.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
5: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز تمام الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي، بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين. بتوجيهات ولي عهد الفجيرة، مبادرة صيف الفجيرة 2026 تنطلق 22 من يونيو الجاري. الناشرون الإماراتيون يسلطون الضوء على سوق النشر الإماراتي في وارسو

0: يعني الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة. نتنياهو يأمر بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية. ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما. 5 قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. في الاقتصاد، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لتحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية ترسخ التنمية المستدامة. غرف دبي تعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع أثيوبيا. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. في الرياضة، أبو ظبي لمحترفي الجاجاتسو تكشف النقاب عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. الظاهري يحصد المركزين الثاني والثالث ويتصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا الإقليمية. والاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
3: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ورحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة 2 وحتى 4 عصرا.
4: أكيد مستمعينا متابعينا بتكون أجوانا مميزة وطبعا مليئة بالإيجابية. اليوم معكم حمود محمد
3: ونورة مبارك،
4: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة. وسائل التواصل ويانا سماع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-3-15-15.
3: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارها وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا.
4: يا هلا.

0: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات النسيج بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد.
1: ويأتي إطلاق نسيج بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة ومجموعة تدوير لتكون بمثابة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة.
0: وتستلهم نسيج مبادراتها ومشاريعها من الأرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما للمنسوجات فيه من مكانة مهمة ودور محوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد، كما تهدف المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها.
1: وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية إن مبادرة نسيج تأتي تأكيدا التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة بوصفها مسؤولية مشتركة وتجسيدا لرؤية وطنية ترتكز على تحويل التحديات إلى فرص ذات أثر طويل الأمد. ومن هذا المنطلق ستفعل المبادرة إسهام المجتمع من خلال التركيز على تغيير السلوكيات وتبني أنماط أكثر وعيا ومسؤولية في التعامل مع الموارد وتعزيز المشاركة مشاركة أفراده للتطوع في بناء منظومة متكاملة تعيد تعريف قيمة المنسوجات في حياتنا اليومية، كما تمهد لمسار تنموي مرن وشامل يعزز جاهزيتنا نحو المستقبل ويمتد أثره إلى الأجيال القادمة.
0: ومن جانب أيضا قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات أن مبادرة نسيج تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري ضمن نموذج التنمية المستدامة في الدولة، كما تجسد المبادرة رؤية قيادتنا الرشيدة لتنمية طويلة الأمد يقودها الابتكار وتجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات والقطاع الصناعي والشباب والمجتمع لإعادة التفكير بشكل جماعي في كيفية تقدير الموارد والحفاظ عليها واستدامتها.
1: وجاء تصميم المبادرة استنادا إلى مجموعة من الدراسات التي أظهرت تزايدا في التحديات المرتبطة بمخلفات المنسوجات في دولة الإمارات، حيث بلغ حجمها نحو 220 ألف طن سنويا. كما تستهدف مبادرة نسيج الإسهام في بناء مستقبل تدار فيه الموارد بكفاءة وتستثمر إمكاناتها بصورة مستدامة، ما يجسد التزام الدولة بالمسؤولية البيئية وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري.
0: ومن جانب أيضا قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات تولي بتوجيهات قيادتها الرشيدة اهتماما كبيرا بتطوير منظومة متكاملة ومتقدمة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي هذا الإطار سنعمل من خلال مبادرة نسيج على ترسيخ إطار وطني يسهم في تطوير السياسات وتنسيق العمل على البرامج المستهدفة بالتركيز على القطاعين الصناعي والخاص ورواد الأعمال والمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن رؤية مشتركة للاقتصاد الدائري، كما أيضا نتطلع من خلال الشراكات والتعاون المستمر إلى تسريع الانتقال من المبادرات الطوعية إلى عمل وطني منظم يضمن تطبيق حلول المنسوجات الدائرية على نطاق واسع في الدولة ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري لعام 2031.

0: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهم المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين دولة الإمارات وصربيا.
1: وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تمثل إطارا أساسيا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وتحقيق الازدهار المشترك.
0: كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمة المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: من سواها دربها لا فرحك وعزك يا وطن.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
6: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
7: النداء الأخير لطائرة
6: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
8: آخر أخبار الملاعب،
9: تغطيات ولقاءات حصرية،
8: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
8: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.

0: رئيس الدولة حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين. بتوجيهات ولي عهد الفجيرة، مبادرة صيف الفجيرة 2026 تنطلق 22 من يونيو الجاري. راشد بن حمد ومكتوم بن حمد والشيوخ يحضرون أفراح المقبالي والمرشدي. الناشرون الإماراتيون يسلطون الضوء على سوق النشر الإماراتي في وارسو الدولي للكتاب. إقليميا ودوليا، الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة. نتنياهو يأمر بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية. 5 قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. في الاقتصاد، غرف دبي تعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا. إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لتحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية ترسخ التنمية المستدامة. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. في الرياضة، أبوظبي لمحترفي الجاجيتسو تكشف النقاب عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

حياكم الله مستمعينا متابعينا بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. تنطلق مبادرة صيف الفجيرة 2026 في 22 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، من بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية، لتقدم موسما صيفيا متكاملا ضمن رؤية تهدف في الاستثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة. وتأتي المبادرة هذا العام لتجمع بين التحدي والانضباط والفكر والإبداع، حيث يخوض المشاركون رحلة تفاعلية متنوعة تجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمعرفية، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مهاراتهم ومواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. ويشكل الترفيه المحور الرئيسي لمبادرة

مبادرة صيف الفجيرة 2026 من خلال مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي صممت لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين تجمع بين المتعة والفائدة وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما يرسخ مكانة المبادرة كإحدى أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة، وتشمل أنشطة رياضية وتدريبية وثقافية وفنية ومجتمعية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وبرامج تخصصية تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والابتكار. كما تعكس المشاركة الواسعة للجهات المحلية في تنظيم فعاليات المبادرة مستوى التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات في إمارة الفجيرة، بما يثري المحتوى المقدم للمشاركين ويوفر برامج نوعية ومتنوعة تستجيب لتطلعات الأسر والمجتمع وتواكب اهتمامات الأجيال الناشئة. ويواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير وتوفير منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية انسجاما مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا. حضر سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبد الله محمد المقبالي بمناسبة زفاف نجلها حمد على كلمة مجيد سعيد سالم المرشدي. وعرب سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وسمو الشيوخ عن خالص تهانيهم للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

0: تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي بالذكرى 70 لتأسيسها، حيث انطلقت في مطلع يونيو عام 1956 في رحلة مؤسسة ارتبطت بتحولات دبي الكبرى، وواكبت نهضتها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في ترسيخ بيئة آمنة مكنت الإمارة من التحول إلى مركز عالمي للعيش والعمل والسياحة والاستثمار.
1: وبرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تأسست منظومة أمنية متطورة جعلت من الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار في إمارة دبي ودولة الإمارات.
0: وشكل إصدار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه عام 1968 مرسوما بتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائدا عاما للشرطة والأمن العام في دبي محطة مفصلية في تاريخ المؤسسة الشرطية، إذ جاء القرار في مرحلة كانت فيها دبي تمضي بثقة نحو بناء مؤسساتها الحديثة وتحتاج إلى جهاز أمني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة التي بدأت ملامحها تتشكل في الإمارة.
1: وكان هذا المنصب أول منصب عام يتولاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعد عودته إلى دبي ليبدأ من خلاله مرحلة جديدة في مسيرة شرطة دبي، وارتبطت بترسيخ الانضباط والتنظيم وتنظيم العمل وبناء الكوادر الوطنية وتعزيز مفهوم القيادة المؤسسية في العمل الأمني.
0: ومنذ تلك المرحلة المبكرة حمل السمو رؤية واضحة لتطوير الشرطة، وتقوم على أن الأمن لا يعتمد فقط على الإمكانات المادية بل على الإنسان المؤهل والتدريب والانضباط والقدرة على التخطيط في ظل هذه الرؤية. وبدأت شرطة دبي تتجه إلى تنظيم أوامرها وإجراءاتها بصورة أكثر وضوحا، كما شهدت تلك المرحلة دعم ابتعاث الكوادر الوطنية للتدريب والدراسة خارج الدولة، بما فيه طبعا مهد لظهور جيل من الضباط المواطنين الذين تولوا لاحقا مواقع قيادية مؤثرة في تاريخ الشرطة.
1: وأيضا لم يكن تعيين سموه في ذاك الوقت طبعا مجرد قرار، ومن هذه المرحلة تأسست ملامح مدرسة أمنية خاصة جمعت بين الحزم والانضباط وبين الانفتاح على تدريب وتطوير، وهي المدرسة التي استظهر آثارها لاحقا في مسيرة القيادات التي طبعا تعاقبت على شرطة دبي.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: الفجيرة FM على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة FM على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة FM الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
5: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
6: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
5: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
7: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.
0: الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك

0: لهني مستمعينا ومتابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
1: كنت وياكم من حمود محمد
0: ونورا مبارك،
1: رافقنا عبد العال الحيدوكي ونسى العقرباوي باختياراتهم المميزه، اوقات سعيده نتمناها لكم مع اذاعه البجيره اف ام.
0: الله يحفظكم ان شاء الله وين ما كنتوا، مع السلامه،
1: الى اللقاء.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، اهلا بحضراتكم. البداية من ابرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده. غرغاش يؤكد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت نهج مرفوض. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. ومؤشر دبي ارتفع في أول جلسات ما بعد عطلة العيد.

0: مد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو تيميو لافانوا فاليتوا سواليفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو تيو ميلافانو فاليتوا سواليفي الثاني. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لو لي ليماليتوا بولاتيا فوا شمدت رئيس وزراء دولة ساموا المستقلة. أدانا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا الوقوف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، وأن أمنها من أمن الإمارات، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، وسط تصعيد عسكري متبادل، كشفت الولايات المتحدة وإيران أن المفاوضات بينهما لا تزال مستمرة في مساع متعثرة لإنهاء الحرب. وقد أعلن الجيش الأمريكي من بعده الحرس الثوري اليوم الاثنين ضرب أهداف إيرانية وأمريكية على الترتيب، لكن بالتوازي يتمحور جوهر المحادثات الجارية حول مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية ووضع الأسس لمزيد من المحادثات حول القضايا الرئيسية العالقة. وأدت التعديلات الأخيرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه مع مستشاريه يوم الجمعة إلى تمديد المفاوضات المتواصلة أسبوعاً آخر. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم الاثنين أعلنوا أنهما أصدرا أوامر للجيش بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية. يأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله. وبحسب موقع والا الإخباري الإسرائيلي، تنتظر إسرائيل ردا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطلب الذي قدم أخيرا إلى واشنطن وسط مؤشرات على انفتاح أمريكي تجاه الموافقة عليه. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وذلك غداة أعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وعزمه توسيع الهجوم ضد حزب الله. وقال عون في بيان إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، متعهدا العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم.

0: الأخبار الاقتصادية.
1: نظرة على أخبار الاقتصاد، دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعدا موحدا لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026. يعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة، ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد. استأنفت أسواق المال المحلية تداولاتها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى لتشهد تداولاتها الافتتاحية صباح اليوم الاثنين بصعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% عن مستوى 5783 نقطة، فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي الأوراق المالية بشكل طفيف في بداية التداولات بنسبة 0.35% إلى مستوى 9667 نقطة.
0: الأخبار الرياضية.
1: في الرياضة، أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي استكمال استعداداته لانطلاق النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية 2026، والتي تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 من يونيو المقبل في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم إلى جانب وفود دولية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى. وتقام الألعاب بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الرسميين واللوجستيين ضمن برنامج متنوع يضم منافسات رياضية وفعاليات صحية ومجتمعية ومبادرات تفاعلية مساحبة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم الاثنين أعلن اعتقال أكثر من 890 شخصا في مختلف أنحاء بلاده على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وأوضح نونيز في تصريحات عبر

0: الطقس متابعينا صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 38 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 45%، في دبا 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33%، وفي مسافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. نهاية النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي،
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: كلمات محمد خليفة المهيري، ألحان سعيد الكعبي.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
6: النداء الأخير لطائرة
7: كل هذا وأكثر في برنامج

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز الخامسة، طابت أوقاتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السربي بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين. حاكم الشارقة يعتمد 717 وظيفة جديدة وبرنامج لتأهيل الباحثين عن عمل. بتوجيهات ولي عهد الفجيرة، مبادرة صيف الفجيرة 2026 تنطلق 22 من يونيو الجاري. إقليميا ودوليا، الكويت تدين الهجمات الإيرانية الأثمة المتكررة. نتنياهو يأمر بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية.

0: 5 قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. في الاقتصاد، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لتحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية ترسخ التنمية المستدامة. في الإمارات، بدء التزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. في الرياضة، أبو ظبي لمحترفي الجاجات ستكشف النقاب عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. مواجهات قوية في ليلة النزال بأبو ظبي، أو 10 مواجهات قوية في ليلة النزال بأبو ظبي يوليو المقبل. والاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. أبي أشوف وين هذا الشخص اللي قال بمجرد ما أنت تأكل من بعدها تشرب شاي أخضر أمورك كلها تمام التمام تكون فريش. أنا ضارب ذبيحة قبل شوية وشربت شاي أنا شوية وشرب لتر وبعدني مش مصحصح بالمرة، وأنتوا بعد جربتوا هذا الشيء أكيد بالعيد بعد ما كليتوا العيش واللحم وحسيتوا بهذا الشيء، هل الشاي الأخضر فاتكم ولا لا؟ لأن أنا صراحة أبد ما قاعد يفيدني. حياكم الله متابعين الكرام بحلقة جديدة أو أول حلقة بعد العيد برنامج وياك على الدرب مع اخوكم عبد الله الهاشمي، ومساكم عسل ومساء الفل مثل ما تقول اختنا حنان. اكيد مساء الفل لكل اللي قاعد يتابعونا حاليا على اذاعه الفجيره على ترددها 92.6. تنورونا وين ما كنتوا تتابعونا داخل اماره الفجيره او حتى خارجها. انا ادري الاستعدادات باول يوم دوام كنتوا تعبانين وناسين كيف تشتغلون، بس نحن حاليا موجودين معاكم علشان نونسكم في هذا المشوار. وعندنا أخبار كثيرة بالتكنولوجيا، وعلى فكرة يقول لك تعرف أنت لما تفتح تلفونك بتفتح باسورد زمان وبعدها صارت تطورت الدنيا وصارت بصمة والفيس آي دي، لكن هالمرة يقول لك بنبض قلبك تقدر تفتح تلفونك. كيف ليش وين؟ بخبرك التفاصيل، بس خلكم ويانا وثبتوا الموجة، لا تنسون تجيبون مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة، ويلا بدينا الأخبار.

0: بيتك في وياك عالدرب.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا. تخيلوا وياي ان يعني حصلت على تذكرة سفر وسفرة كاملة مدفوعة بالكامل، يعني من التكت من الرحلة من الفندق من كل شيء، خلاص الفلوس عندك يعني حد دافع لك اياها كامل، تمام. لكن المشكلة وين؟ المشكلة ان مديرك ما طايق يعطيك اجازة بهذا الاسبوع. شو المفروض تسوي او شو ممكن تسوي علشان يعني تاخذ هذه الاجازة؟ طبعا خبرونا على الواتساب على 0922315115، وحتى كانتم تواصلون معنا عن طريق الاتصال فتنورونا جميعا 6451 6، وتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف تيك توك fujera.fm. طبعا عندنا اخبار حلوة اليوم بالتكنولوجيا بالبداية. في عندنا اخبار تتكلم عن ان زمان كانوا الاشخاص يفتحون تليفونه ولما يكون عندهم باسكود او باسورد، تمام، وكلمة مرور يعني يكتبوها، كانت قبل بالكلمات بعدين صارت بالارقام بعدين صارت في سامسونج بحركة معينة، مثلا ترسم خطوط معينة، ومن بعدها صارت البصمة وصارت الفيس اي دي وبصمة العين وإلى آخره من هذه الأشياء. لكن هالمرة في باحثون طوروا تقنية جديدة تتيح لك أنت عزيزي المتابع أنك تفتح أو تكشف عن هويتك من خلال نبض قلبك. طبعا مثل ما قالوا كشفوا باحثون مع النظام جديد للتحقق من الهوية يعتمد على سماعة الأذن التقليدية، هذه الموجودة نحن نعرفها، ويستخدم طبعا نبضات وسيلة بيومترية للتعرف على إلى المستخدم بصورة مستمرة. وهذا طبعا يمهد طريق جديد حسب ما ذكر موقع أرم أمام جيل جديد من حلول الأمانة الرقمية اللي تتطلب كلمة مرور أو بصمة إصبع. يعني تعرف وين صارت السالفة يا صديقي؟ وين صار يعني؟ بس اللهم ياخذ نبضك خلاص، يعرف إنه ها فلان، ها تامو، ها عبد الله، إلى آخره من هذه الأشياء. خلينا ننتقل وياكم إلى أخبار الآيفون، وهالمرة بخبركم عن الألوان الجديدة اللي راح تنطرح للآيفون 18. شو تتوقعون الألوان اللي بتكون موجودة؟ يعني هو الـ 17 نفس الـ 18 بس إن ألوانها غير، بس وفي أشياء بسيطة متغيرة. ألبك يا مدلع يا صديقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: يسعدني هالمساء الجميل اللي يجمعني دائما وياكم على إذاعة الفجيرة على ترددها 92.6. ومثل ما خبرناكم أصدقائي المتابعين تقدرون تتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف التيك توك فجيرة دوت اف ام وتنضمون إلى عائلة التكتكيون اللي موجودة عندنا. خلينا نروح لخبرنا الثاني وهل مرة نروح لشركة أبل وتحديدا لآيفون 18. طبعا يعني تسريبات كثيرة تكلمت عن هذا الجهاز وشو ممكن يتغير فيه، وقالوا انه بيتغير في شيء بالشاشه، ويعني هو بيكون نفس الشكل الايفون 17 لكنه بالدايناميك ايسلاند بتروح من عنده، بيكون جدا صغير تمام، او انه بيخلوها على اليسار الكاميرا، يعني بيصغروها هذه الكاميرا او هذه النقطه السوداء اللي بتكون موجوده بشاشه جهازك، او يخلوها تحت الشاشه. لسه ما طلعت لنا التسريبات يعني بالاكيد، لكن هذه الاشياء قالوا انه بيغيروها اكيد بهذا الجهاز. وتسريبات كثيره تكلمت عن المعالج والمواصفات وإلى آخرها، بس قالوا إنه بيشابه شكله بيشابه الآيفون 17. لكن وين الشيء الغريب بالموضوع؟ الشيء الغريب إنه راح ينزلون ألوان تختلف بشكل كبير عن الأجهزة اللي شفناها بال17، وصراحة في لون معين أنا حبيته يعني لو قالوا لي بتشتري جهاز آيفون 17 ولا 18 أو يعني 19، بشتري ال18 وهذا اللون تحديدا. بخبركم عنه بعد شوي. الألوان اللي بتنزل وتختبر طبعا شركة أبل مجموعة من الألوان، من بينها الأزرق الفاتح والرمادي الداكن والفضي، واللون المفضل اللي هو عندي بيكون الكرز الداكن. الكرز الداكن أو كان دم الغزال، يعني الشيء لون جدا جميل على هذا الجهاز. أكيد أنت شفت بعض التسريبات وفيها هذا اللون، صراحة اللون يعني مدمر. تقدر أساسا تشتري تلفون وتحول كفره، لكن لون الجهاز لما يكون أصلي غير يا صديقي المتابع. طبعا هذه أخبار التكنولوجيا اللي عندنا اليوم، ما في أخبار عن جالكسي موجود عندنا، في أخبار كثيرة عن جالكسي بس بخبركم عن تفاصيلها إن شاء الله. صبروا علي بيبلكم أخبار قوية. وعلى فكرة يعني شركة ميتا حاليا قاعد تشتغل وقاعد تطلق نظارات وهي نفس النظارات اللي أطلقتها ريبان تمام، اللي فيها كاميرا، لكنها المرة هتشبك على التليفون. بخبركم بيبلكم هذه الأخبار كلها وبقولكم عنها بالأيام القادمة. ما عليكم إلا تثبتوا الموجة وتكونون ويانا بهذا المشوار. وسؤالنا بالساعة الأولى، لو وصلتك تكت طيارة وسفرة مدفوعة بالكامل من المصاريف ومن الفندق ومن كل شيء، أنت بس تشيل عمرك وجوازك وتروح تستعان،

0: وترجع. بس المشكلة الوحيدة إن مديرك ما موافق عليها. شو المفروض أنت تسوي في هذه الحالة؟ يعني شو بتسوي؟ عطينا يعني بعض الأشياء اللي ممكن أنت كشخص تسويها. صديقنا سعيد قال أخذ يعني سكليف وأروح بعد شو أسوي؟ إنزين يأخذ سكليف ويسافر. مثل ما قالت عزة تقول لا إذا أنت عندك رصيد إجازات فأنت المفروض تسافر، ما عندك أي مشكلة. يعني إذا كان عنده شغل وايد يعني عشان كذا ما قادر يسافر، شو المفروض يسوي بهذه الحالة؟ خبرونا أكيد على 600-55-55-16 الواتساب 0922-3-1-5-1-5. أصدقائنا قاعدين يفكرون بالجواب ده، هي سؤال قوي وعرض مغري. ما هي هذه السالفة؟ شو أنا أسوي الحين في هذه الحالة؟ خبرونا رأيكم. نروح للفنان الإماراتي الأول ميحات حمد، ومن بعدها بقولكم عن قصة. هذه القصة يعني ما أدري يعني أنتوا بتشدكم وبنفس الوقت بتخليكم تضايقون فيها، لكن في النهاية بتسمعون عنها أشياء وايد حلوة. بس خلينا نستقبل مكالمة قبل لا نروح لميحات حمد. لا قطع الاتصال، يلا الله يقويهم إن شاء الله. رجع مرة ثانية، هذا الاتصال يقطع ويجي. خلينا نسمع. ألو، السلام عليكم. حي الله.
1: والله مساء الخير.
0: مساء النور والسرور. يا هلا ماريا،
1: شحالك؟ الله طيب
0: الحمد لله بخير. كل عام انت بخير.
1: الله يسلمك، كنت بخير صحة وسلامة.
0: الله يحفظك ان شاء الله، ما عيدناك في العيد.
1: كله واصل الحمد لله.
0: الله يحفظك، شو
1: ما تقصروا دائما خيركم وافي.
0: الله يحفظك ان شاء الله يا
1: من اللي فاز؟ من اللي فاز من اللغز هذاك؟ شو كان الجواب؟
0: منو؟ اي لغز؟ اي وين؟ انا ناسي يا ماري.
1: اللغز اللي تعصب فايدة عقب ما يموت هيتي. احنا شاركنا ثاني يوم كان.
0: اللي هو كان الجواب الحرير.
1: اه صح، يعني احنا جاوبنا
0: بس الحرير. والله ما اتذكر، والله ما اتذكر يا ماريا، ما اتذكر. انا علمت فوقتها يعني، بشوف الاسامي وبخبرك
1: ان شاء الله.
0: والله
1: شو موضوعكم
0: اليوم يا طويله العمر؟ تخيلي وياي ان ياك عرض عطوك تكت طياره وسفره مدفوعه بالكامل من المصاريف من كل شيء تمام، واكل وشرب، بس المدير ما موافق عليها، ما موافق يعطيك اجازه، شو تسوي؟
1: بعد ما موافق ما في مجال. في شوف، في البعض ياخذ مرضيه.
0: هي.
1: عند المرضيه ما في كلام.
0: هي يا سلام.
1: بعد لكن اجازه وبلاش ما في.
0: ما عادي
1: ابوي انا تقاعدت الحين خلاص بقول كل شيء.
0: لا توهقينا يا ماريا، لا توهقينا.
1: قاعده جديده بخبر عليكم. من لدي حيلة باليحتال. احنا سويت عندنا، احنا هنا البنات عندنا وشي سووها الحركة صراحة، وانا بعد سويت، ما اقول لك لا، يعني سوينا الحركة. اضطرينا يعني شغلات مرات مثلا يا مدير يا مديرة مثلا عساس ما نحدد، يكون مثلا بس بروحك هي بس بغلس عليك او تغلس ما لا ما تطلعين تبع اوكي. في حد عندي يسد عني مثلا 5 ايام حدي برجع

0: اجازه ببلاش.
1: هو ان الدكتور قال والله ما بنا
0: على عمري والله اطلع. هو صح يعني ما بزين وذمه وهذا
1: ما هذه
0: تمرض وفتموت شيء من هال يعني
1: لا تمرض وفتمرض نعم
0: ايوه لا تتمرض وتمرض وفتموت شيء التكمله فبس يعني يلا جل من لا يسوى ما يغلط واستغفر الله
1: العظيم شيء استغفر الله العظيم
0: الله يسامحنا بس والله كان وايد سوالف. الحمد لله رحنا الحج واستغفر
1: بعد شو هون من ورا السكريب الخذيتو
0: باب المغفرة مفتوح. يعني ما في مجال. شوف عبد الله غير هذا الحل
1: والله
0: انا ما بقعد اضارب المدير جايتني الاجازه يعني خلاص انت ما عندك غير هالفتره وخلاص هذا بس ما عندك تايم يعني يا انا ارضخ للامر الواقع واسمع كلام المدير او المديره انزين وبكون نفس الوقت بعد انا ما مالي عينه يا اني انا ابوي انا قلتهم مني ومني واطلع عطي
1: يعني انا الحين ادق له وخيره يعني
0: اي والله طلعنا
1: اونا تعطيني اجازه ولا سكليف اعطينا اشتري
0: اي والله والله الاكثر يشوف عشان نكون واقعيين الاكثريه يسوون شيء وانا طبعا سويت قبل او بس يعني انه يقول لك لا انا برفض المدير ما وافق مستحيل حد يرفضها مستحيل صح ان موضوع السكليف هاي شويه كذب وشي وذمه وها
1: بس
0: رب غفور رحيم رب غفور
1: رحيم امشي الله غفور رحيم
0: اي هذا بالنسبه لي يعني انا ما فوتته صراحه انا ما فوتت مره صارت لي يا عبد الله والله انا رايحه على المطار ما وافقت لي المديره على الاجازه ليش انا كاتب جلج كان وافقتي انا مسافره قالت لي لا ما موافقه تقول ايش خلي مخصم علي روحت والله مين روحت كان بس يومين وبعدين ترى في ويكند فما وافقت ما مشكله خلاص انت قلت لها في دمج لان انا مقدمت لها ليش قبل وانتي بس عناد كذا انا اقول لك
1: في بعضهم يعندون
0: في مدراء ايوه بس في مدراء والله يعني ما شاء الله
1: طيبين
0: وايد ايوه وايد طيبين وخلاص وياش ربيعاتش وياش مثلا زملاء ثانيين بسدوا عنش ماريا شو فيش واي زين احفادي وماريا طبعا مسويين عصابه اليوم سامحني على ازعاج
1: لا لا عادي ما سامع صوتهم والله
0: فحد منهم متعاون حد منهم لا يقول لك لا انا اليوم ناشب لك نشبه حتى لو ما في شغل ما عندنا شغل مثلا مخصصين خطه مخصصين يقول لك لا ما تطلع زين بس كذا
1: ابى اشوفك قدامي بس ايش تبي فيني
0: ايوه ما دام
1: ايش تبي فيني ترى مو من احفادك انا
0: اي والله معنا في مدراء يونا اصغر منا يا عبد الله اصغر منا والله اصغر منا اساس يعني مثلا شهاده الفلانية شهاده حطوا بس يا اخي احترم العمر يعني شويه
1: صح صح صح
0: في حد منهم والله صراحه والنعم فيهم وفي حد منهم كبار صراحه ما يحترم احد
1: بعد صح
0: انهم بعد الطوفان
1: وعلى حسب المدير
0: انت يعني داري بعد انت عظروف العالم تراها باكر يعني بيوقف لك وقت الشده
1: صح
0: وفي بعضهم يعني شوف ما لو انت سمعت كلامه ما بيداري عليك ونفس الوقت لو انت سمعت كلامه ترى انت موقفك اللي وقفت وياه انا ما بحسب حسابك ما على اساس ان سمعت كلامي انت اوكي وانت بتصير اوكي وياي وشي لا ما بيحتسب ما بيحسب حسابك ابدا يعني ما فرقت وياه انا بطلع
1: خلاص اروح استانس يعني انا اروح اقابلها وانا مستانس مغير جو ولا اقابلها وانا قاعد شي
0: ايوه لان يعني مدركه
1: صح
0: في ناس
1: صح
0: كذا وفي ناس كذا انا اقول لك بس صح انا بالنسبه لي اقول صراحه بطلع والله اطلع اللي فيها سفره
1: خربانه اون اذا ما شفتون الاسبوع الجاي عرفوا ان انا خربتها
0: اننا خلاص اننا مرضيه ايوه بعدين مرضيه
1: اون بمرض بعد اسبوع استغفر الله
0: بس مو بمرض وايد هاي شغلات وايدين ناس يسووها يعني
1: بعد صح والله يدين
0: الله يسامحنا
1: امين والله العظيم يسعدك
0: الله الله يسعدنا ساكن
1: امين ومزات يا ماريا شكلك على التواصل
0: حفظ ربك الله يحفظك
1: مع السلامه مع السلامه كل الشكر لماريا شاكر لها على التواصل الجميل ودي ترى شو ممكن تسوون في هذه الحاله اذا وصلتك بتيكت طياره وسفره مدفوعه بالكامل من كل النواحي من الاكل والشرب حتى بعدين معجون اسنان يعطوك يا صديقي من كل النواحي زين بس تطلع عليك تشيل عمرك وتسافر بس مدير ديرك ما موافق على هذه السفرة شو ممكن انت تسوي بهذه اللحظة اعطونا رأيكم اعزائي المتابعين واترككم اكيد مع الفنان الامارات الاول ميحة حمد وبعدها نرجع وياكم

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز السادس، اهلا بحضراتكم من جديد. جزنا محليا، رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي بحث خلاله تعزيز التعاون بين البلدين. حاكم الشارقة يعتمد 717 وظيفة جديدة وبرنامجا لتأهيل الباحثين عن عمل. بتوجيهات ولي عهد الفجيرة، مبادرة صيف الفجيرة 2026 تنطلق 22 من يونيو الجاري. الناشرون الإماراتيون يسلطون الضوء على سوق النشر الإماراتي في وارسو الدولي للكتاب. إقليمياً ودولياً، الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة. نتنياهو يأمر بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية. ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً. 5 قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. في الاقتصاد، الإمارات وبدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر. موانئ دبي العالمية تضخ 367 مليون درهم لتوسعة

0: منطقة الحرة في كوسيدو بالدومينيكا. استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية. في الرياضة، أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو تكشيف النقاب عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. مواجهات قوية في ليلة النزال بأبو ظبي يوليو المقبل. والاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المسائية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. شو السالفة في وياك عقرب؟
1: حياكم الله متابعين الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوني، أكيد عبر أثير إذاعة الفجيرة 92.6 وتحديدا في برنامج وياك عالدرب مع أخوكم عبدالله الهاشمي. حياكم الله أعزائي المتابعين، بدينا مشوارنا بساعتنا الثانية وبالموضوع اللي راح نطرحه. طبعا هذا الموضوع اللي تكلمنا فيه بداية الساعة الأولى، موضوع السفرة، هذا موضوع جانبي، لكن يخليني أدخل وياكم بالموضوع المهم واللي بترك ساعة كاملة نسولف وندردش به هذا الموضوع. تخيلوا وياي أصدقائي المتابعين، تعرفون أن كل واحد عنده في وقتنا هذا عنده فلوس، إن كانت دراهم، إن كانت يعني خريدات أو كانت أوراق وإلى آخره. تخيلوا وياي أن الفلوس اختفت، الفلوس المال اختفى من العالم، من العالم بشكل كامل. يا ترى كيف راح تتغير الحياة؟ شو اللي راح يصير من وجهة نظرك؟ شو أول فكرة جت في بالك لو اختفى المال من العالم؟ كيف راح تتغير الحياة؟ إن كانت بتغير للأفضل أو إن كانت بتغير للأسوأ وإلى آخره، خبرونا أكيد آراءكم. أنا بترك الحين عقلكم وكيف بتسرحون في خيالكم، وين بتروحون في خيالكم أعزائي المتابعين بفكرة إن لو اختفى المال من العالم كيف راح تتغير حياتكم.

حياتنا. خبرونا رأيكم أكيد أعزائي المتابعين عن طريق الاتصال على 600-55-5516 عن طريق الواتساب على 0922-3-15-15. أختنا فاتنة تقول يعني لا تقوم القيامة أحسن. الله يقويك إن شاء الله يا فاتنة. لا يعني مش لهالدرجة يعني. زمان كان ما في فلوس، كانوا عايشين على المقايضة. مثلا أنت الحين بدل ما تروح تشتري سيارة وتدفع فلوس، تشيل وياك ثلاث صناديق طماطم وتشتري فيها سيارة مثلا، مقايضة. فأنتوا تخيلوا وياي أنه اختفى المال من العالم، كيف بتتغير الحياة؟ عطر الياسمين تقول بالنسبة لي يعني أفضل بيكون. ما أدري أنتوا وجهة نظركم كيف يعني حتى الواحد يصير يبطل يداوم على فكرة يعني. ما بتداوم اذا اختفى المال، على شو بتداوم؟ عشان تجيب كيلو لحمه؟ يعطوك كيلو لحمه هذا الراتب مالك ولا يعني؟ فاهمين علي؟ شو كيف بيتغير العالم؟ رايكم اكيد بيهمنا بهذا المشوار. نروح لصوت الوطن عيض المنهالي واسمعك يا صديقي اغنيه حن حن. اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: حياكم الله متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم من جديد. وتخيل وياي المال والفلوس هذه اللي نحن نتكلم عنها واللي قاعدين نداوم شهر كامل تروح من العالم. يعني ما ادري شو ممكن يصير، شو تتوقع؟ يعني شو تتوقع الحياة كيف بتكون من بعدها؟ كيف راح تتغير الحياة إذا الفلوس اختفت من العالم؟ فأختنا عطر يعني قالت شيء وايد حلو، قالت يعني بصراحة ما نرتاح. وحتى أختنا فاطمة قالت كلمة خطيرة، تقول لو اختفى المال يوما ما يمكن لأول مرة الناس تتوقف وتسأل وش الأشياء اللي فعلا تستحق التعب. لحظة اختفاء المال راح يسقط كل شيء مزيف بسرعة ويبقى فقط الإنسان الحقيقي. لو اختفى المال يمكن يختفي معه ذاك الشعور المستمر بالنقص اللي يجعل كثير ناس يقارنون أنفسهم بغيرهم كل يوم. صح، يعني والله وجهة نظر، والله وجهة نظر، والله دجل، والله وجهة نظر. يعني أنا حبيت صراحة أن تحس أن الناس تبطل بدل ما هي يعني قاعد تشتغل علشان تأخذ فلوس عشان مثلا تشتري شنطة، عشان ما أعرف شو سيارة. المهم هو شيء يمشي وضعك، يعني عندك مثلا سيارة أو مثلا عندك شيء معين يمشي وضعك، والإنسان فعلا يبدأ يعني يركز بالأشياء اللي فعلا تستحق التعب، وهي الأكل والشرب وإلى آخره. فاطمة تختفي عبارة كم راتبك؟ أي والله، أو أنا كم صندوق طماط تطلع بالشهر؟ يمكن هذه المقولة تطلع. زين خبرونا يعني شو ممكن يصير بالعالم، هل تحسون يعني شيء إيجابي ولا سلبي؟ حي الله فاطمة منورتنا بلايف التيك توك، حياك الله والله تنورينا وتنورينا. انزين تقول اقول لك شو راح يتغير واحكي بالمنطق بالعقل. هل في مال العالم عم تاكل بعضها ودباحة؟ يعني ما بصير

من الأشياء اللي قاعد تكلمين فيها النزاعات تخف علشان يعني ما بيضربون على صندوق طماط يعني بعد صح والله الواحد ما بيضرب عشان قطعة ورق يعني ما أدري خبرونا رأيكم شو ممكن يصير هل تحسون إن هذا بيكون في تغيير إيجابي للعالم أو للحياة لو اختفى المال من العالم كيف راح تتغير الحياة هل بشيء إيجابي أو بشيء سلبي يعني بدل ما أنت صدق والله بدل ما تشتري سيارة مثلاً ب10,000 تشتريها مثلاً في كم صندوق بطاط يعني مقايضة هتصير نقدر نقول لأن الإنسان بشكل عام هو شغال على المقايضة يعني أنت الحين ما شغال في المقايضة بس أنت قاعد تدفع فلوس بس إنه لو ما كان في فلوس أكيد راح يعني ما بتاخذ السيارة وتروح ما في شيء اسمه بلاش عزيزي المتابع فهذه هي السالفة خبرونا أكيد أراكم وأترككم مع رحمة رياض اسمع يا صديقي الأغنية الرايقة رواق كله رواق يا صديقي

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنت تتابعونا على إذاعة الفجيرة وأكيد على تردد 92.6. لو اختفى المال يا ترى شو توقعون العملة أو الشيء اللي بيقايضون فيه الناس؟ يعني شيء رسمي مثلا، ناس يقول لك والله العيش، الرز يعني الرز، العيش اللي عندنا اللي هو الرز، وأنا صراحة نرجح البطاط لأن البطاط يدخل في كل المكونات والأكل وهذه الأشياء، يعني فاست فود إن كان أو إن كان أكل طبيعي. طبعا فاطمة تقول النوتيلا، ما أدري مايلة على النوتيلا أكثر شيء، الله يقويها إن شاء الله أختنا فاطمة وكل الأخوة والأخوات. طبعا فاطمة تقول صعب هذا الشيء، ممكن يصير يعني يبدلون المال ببطاط، يعني ما يصير يعني. لا أنا قاعد أقول لكم تخيلوا يعني، حلو واحد إنه يترك خياله أو يسرح بخياله. لما فكرت بالموضوع وقلت إنه تخيل إن الفلوس يعني أو المال يختفي من العالم، يعني كيف بتتغير حياتنا؟ هو بالفعل حياتنا بتغير 180 درجة. ليش؟ ما أقول لك إن ما بتكون موظف، لكن أنت بدل ما تروح تشتغل بوظيفة بتروح تزرع الأرض اللي عندك علشان تنبت لك شويتين، علشان تطلع مثلا ثمار تقدر تأمن أكلك وشربك، وبنفس الوقت تقدر تشتري الأشياء اللي أنت تبيها. بدل ما أنت تشتري مثلا دابة أو مثلا خلينا نقول خروف مثلا عشان تربيه عندك، ما عندك فلوس تشتريه، فتجيب لك كيلو طماط وتروح تبدله وتقايض، أو أكثر أكيد من كيلو طماط يعني ما بيسوى في السعر يعني. بس القصد من هذا الموضوع إن حياتنا بدل ما هي نحن مأمنين إن عندنا فلوس، فالواحد يبدأ يجتهد. حتى يمكن فاطمة قالت شيء وايد حلو، إن الإنسان بيتغير شويتين، بيطلع الإنسان الحقيقي، وبنفس الوقت بيروح بيدور على الأشياء اللي ممكن تخليه يعيش. يعني نحن قبل كنا يعني نذبح نفسنا بس عشان نروح الداوم، ليش؟ علشان ناخذ راتب، ليش؟ علشان ناكل. لكن لو رجعنا شويتين وما كان في فلوس، فبالفعل الواحد بيراكض على أشياء ثانية. مثال صغير يعني، بدل ما يراكض على أنه يداوم، لا يراكض على أنه يزرع، يراكض على أنه يسوي شيء ثاني أو يصير تاجر أو يبيع ويشتري وإلى آخره من هذه الأشياء. فأحس أنه بتختلف 180 درجة الحياة. ما أدري هل الحياة أنت بتتغير عندك ولا ما بتتغير؟ هني نحن ما نعرف عزيزي المتابع، ننتظر أكيد رأيكم بهذا الموضوع أكثر وأكثر بهذا الموضوع، وهو تخيل لو اختفى المال من العالم كيف راح تتغير الحياة؟ هل بتتوقع أن تتغير للأفضل أو للأسوأ؟ أترككم مع حسين الجسمي، هذه الأغنية زمان أنا ما سمعتها، وناوي أخليكم تسمعون هذه الأغنية معاي وبحر الشوق. بطعمي يا صديقي

طبعا أعزائي المتابعين، نحن بدينا أسبوعنا من بعد إجازة طويلة دامت أسبوع كامل، ونحن هذا أول يوم نداوم، أو أنت أول يوم تداوم فيه. أتمنى لكم أكيد بداية أسبوع موفقة، والله يقوينا ويقويكم دائما وين ما كنتوا تتابعونا أعزائي المتابعين. أسأل الله أن يحفظكم إن شاء الله ويقويكم، ويعني بداية أسبوع موفقة، وبنفس الوقت يعني تحققون فيها كل أمنياتكم وكل أحلامكم أعزائي المتابعين. طبعا نحن بعد أسبوعين تقريبا بندخل بالذكرى 20 لتأسيس إذاعة الفجيرة، فإن شاء الله بتنطلق دورة جديدة يعني من البرامج، وإن شاء الله أكيد بتنال إعجابكم، وانتظرونا أعزائي المتابعين بالأيام القادمة. أما الحين فعذروني، وصلنا للدقائق الأخيرة لتفصلنا نهاية هذا المشوار، فتقبلوا تحياتي، أنا أخوكم عبد الله الهاشمي، وألقاكم بحلقة جديدة باكر بنفس الموعد، برنامج وياك على الدرب من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء. حفظ الرحمن ورعايته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلى.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: هذه نشرتنا المسائية، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده. قرقاش يؤكد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت نهج مرفوض. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. ومؤشر دبي ارتفع في أول جلسات ما بعد عطلة العيد.
0: الأخبار المحلية،
1: أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو تيميو لافانوا فاليتوا سواليفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو تيو ميلافانو فاليتوا سواليفي الثاني. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لو لي ليماليتوا بولا

0: يا فوا شمدت رئيس وزراء دولة ساموا المستقلة. أدانا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا الوقوف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، وأن أمنها من أمن الإمارات، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، وسط تصعيد عسكري متبادل، كشفت الولايات المتحدة وإيران أن المفاوضات بينهما لا تزال مستمرة في مساع متعثرة لإنهاء الحرب. وقد أعلن الجيش الأمريكي من بعده الحرس الثوري اليوم الاثنين ضرب أهداف إيرانية وأمريكية على الترتيب، لكن بالتوازي يتمحور جوهر المحادثات الجارية حول مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية ووضع الأسس لمزيد من المحادثات حول القضايا الرئيسية العالقة. وأدت التعديلات الأخيرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه مع مستشاريه يوم الجمعة إلى تمديد المفاوضات المتواصلة أسبوعاً آخر. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم الاثنين أعلنوا أنهما أصدرا أوامر للجيش بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية. يأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات

0: في منطقة بيروت في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله. بحسب موقع والا الإخباري الإسرائيلي، تنتظر إسرائيل ردا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطلب الذي قدم أخيرا إلى واشنطن وسط مؤشرات على انفتاح أمريكي تجاه الموافقة عليه. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وذلك غداة أعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وعزمه توسيع الهجوم ضد حزب الله. وقال عون في بيان إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، متعهدا العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظرة على أخبار الاقتصاد، دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعدا موحدا لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026. يعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة، ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد. صرفت أسواق المال المحلية تداولاتها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى لتشهد تداولاتها الافتتاحية صباح اليوم الاثنين بصعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% عن مستوى 5783 نقطة، فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي الأوراق المالية بشكل طفيف في بداية التداولات بنسبة 0.35% إلى مستوى 9667 نقطة.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي استكمال استعداداته لانطلاق النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية 2026، والتي تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 من يونيو المقبل في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم، إلى جانب وفود دولية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى. وتقام الألعاب بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الرسميين واللوجستيين ضمن برنامج متنوع يضم منافسات رياضية وفعاليات صحية ومجتمعية ومبادرات تفاعلية مصاحبة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم الاثنين أعلن اعتقال أكثر من 890 شخصا في مختلف أنحاء بلاده على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وأوضح نونيز في تصريحات عبر إذاعة فرانس أنتر أن عدد المعتقلين زاد بنسبة 45% مقارنة بما حدث العام الماضي 2025 بعد تتويج الفريق الباريزي باللقب الأوروبي ذاته. وأشار الوزير إلى أن زيادة عدد المعتقلين مؤشر لكفاءة قوات الأمن في أداء واجبها، والتوقيع مسبقا بإمكانية وقوع أو التوقع مسبقا بإمكانية وقوع أحداث شغب. ختام النشرة، هذه تحياتي، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم،
3: دول بالإيراد.

0: عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
8: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
9: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
10: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
11: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
12: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
11: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
12: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
11: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
12: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
11: ونقاشات تهم العائلة،
12: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ 10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
10: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
9: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
10: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندق وماقا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وانا وانت
1: وانا وانت
0: انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت

غسل واخدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا ونعيش من الجمعة سبعة ايام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من

صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام غرام في غرام والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت

lieben Besserlohn.

لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين يا حبيبي، لو غبنا سنين قدامنا.

عند سنين قدامنا في سنين جايين وحنرجع

لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية. بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية

0: تعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم. خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقة

حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل درب. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10 وهو الحساب العكسي، واليوم سوف نكون معكم مع در 50 والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 من يونيو، وهو حقا امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند فترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة استخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة، كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية، وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، ضفنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: انحسار اللثة حالة تتراجع فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب والشاي الأخضر.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة والكراسي جميعها منفوضة الغبار وكل الفرش بلا تجاعيد. يجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا وتعين على جيروشيا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم. هذه بداية كتاب صاحب الظل الطويل، رواية أدبية كلاسيكية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، نشرت لأول مرة بعام 1912. يعتبر الكتاب من أشهر روايات الأدب الشبابي، يتميز بأسلوبه الفريد اللي يعتمد على الرسائل، وهالشي يمنح القارئ تجربة ممتعة وقريبة من شخصية البطلة من خلال عكس مشاعرها وأفكارها بشكل عفوي ومباشر. تدور أحداث هذه القصة حول فتاة يتيمة تدعى جوريشيا أبوت، أو كما عرفت بالمسلسلات الكرتونية والمسرحيات جودي أبوت، اللي تحصل على منحة دراسية من قبل رجل ثري مجهول الهوية يعرف باسم صاحب الظل الطويل. يشترط عليها أنها ترسل رسائل منتظمة تخبرها فيها عن حياتها وتجاربها في الجامعة. الرواية كلها مكتوبة بأسلوب الرسائل، وهذا الشيء يجعلها فريدة ومميزة. هي مش قصة خيالية، هي تعبر عن القضايا الاجتماعية المهمة مثل دعم الأيتام، توفير التعليم للفتيات بهذاك الوقت. الرواية ألهمت الكثير من القراء وتم تحويلها لعدة أفلام ومسرحيات ورسوم متحركة، ولا تزال تقرأ وتدرس بالكثير من الدول حول العالم. من موضوعات هذه الرواية الطموح، السعي لتحقيق الذات، التحول من الطفولة إلى النضج، دور التعليم في تغيير حياة الفرد، الحب والشكر والامتنان. كاتبة هذه الرواية جين ويبستر هي كاتبة وروائية أمريكية معروفة بأسلوبها الأدبي المميز اللي يمزج بين الطرافة والرومانسية والرسائل الاجتماعية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب صاحب الظل الطويل.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.